0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
2: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-404.

الشاي عليك والأغاني علينا، نغمتك عدنية على عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك.

0: ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: باب
3: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
2: 02-368-633.

0: 0548 8 4 7 4.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7 8 3 0 0 1 2 0 0.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

لأصبح مفتونا معنبي حبها، لأصبح مفتونا معنبي حبها.

حجازي يا طول عينين نجدي يا طول حشا حجازي يا طول عينين نجدي يا طول حشا

ولعت تهش الطرنج خيلي ترادفت ولعت تهش الطرنج خيلي ترادفت

جل تعلق قلبي طيف لتنار بياتا تعلق قلبي طيف لتنار بياتا.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: يسعد صباحك يا دينا، ويا أهلا وسهلا، وكنا منتظرينك كثير فعلا هذا الصباح والمستمعين كذلك. يسعد صباحك يا عاصم، نورنا اليوم في الصباح، ويسعد صباح المتابعين وأصدقائنا أينما كانوا ضابطين الترددات ويستمعون لنا. حلقة وسط الأسبوع نحمل في طياتها العديد من الأشياء الجديدة لهذا اليوم، ونتمنى أن تنال إعجابكم كالعادة. مستمعينا، نحمل رسائل صباحية، واليوم لدينا رسالة صباحية كده حبوبة. أيوة.
1: نتمنى أن تكون هكذا يا ديانا، خفيفة ولطيفة على قلوبنا وقلوب أيضا الناس اللي بتسمعنا حاليا من الصباح. وإحنا بنعرف أنه ياما كذا، خلينا نقول، في أشخاص دائما يكونوا في حياتنا وجودهم عبارة عن طاقة سلبية، وكأنه فقط موجود علشان يشحن طاقة سلبية. يعني شفت، حتى أحيانا ما بيكون بس وجوده معك وحكاية أنك تكون متواجد معه في نفس الغرفة أو في نفس المكان، أو بتحس أنه الجو أصبح مشحون بهذه الطاقة. بس بينما بالمقابل يا ديانا، ما ننساش أنه في فعلا ناس أول ما أنت بتشوفيهم بتنبسطي لوجودهم تلقائي، بتلاقي نفسك فرحانة، كل الأمور بالنسبة لك بدأت تهدأ، وجودهم خفيف، وأيضا ابتسامتهم دائما بتكون لطيفة. يعني أوكي عاصم، إحنا نقول بأنه بنقصدك طيب، ولا تزعلي، يعني ما بنزعلش عاصم من الصباح. وفعلا في ناس وجودهم لطيف وخفيف ديانا. يعني أنا لو بسألك مثلا، الناس السلبية اللي متواجدة في حياتك كيف تقدري تتعاملي معهم؟
0: أو بالبداية كيف نميزهم؟ اللي بيشكو كثير، اللي يلعب دور الضحية، اللي مشاكل دائما على لسانه ولا في أي ذرة إيجابية إطلاقا. نعم. استوالي ومدري إيش ومدري إيش، ودائما يقول لك الأشياء السلبية. طيب، ما للحياة مش كلها سلبية يا جماعة. نعم. مش كل الأوقات لازم نشكي ونبكي وإنه أنا حصل لي، ونلعب دور الضحية وما إلى ذلك. في أوقات لازم لا، إنه إحنا يعني نكون طاقة إيجابية، نكون داعمين، نكون يعني خير للناس اللي تدور خير. أيضا الأشخاص الإيجابيين كيف تعرفيهم يا دينا؟ تعرفيهم إنهم يستمعوا لك يعني بمحبة، حتى لما تتكلمي تحسوا بارتياح كبير جدا، يدعموك، يشجعوك، حتى لو كان إنجازك اللي سويتيه بسيط جدا. حتى وما على سبيل المثال، لو طبخت اليوم حاجة بسيطة وانتي أصلا مش شاطرة في الطبخ، بس تحسي إنجاز، فهم بيدعموك، وانت بالتالي بتشجع انك تستمري بهذا الشيء. أيضا الباحثون عن حلول المشاكل مش دائما يقدموا لك مشاكل إطلاقا، وإنما حلول. يعني اليوم حصل لك شيء، لما بتروحي تحكي له بيقول لك خلينا الآن ندور على حل لهذه المشكلة. مش دائما المشاكل تكون في بالهم، ودائما الابتسامة.
1: إذن بتحسيهم لك يا ديانا من الصباح.
0: يا سلام، اليوم في طاقة إيجابية، أكيد المستمعين بيحسوا طاقة إيجابية، يعني حاجة جميلة جدا. سؤالك.
1: نعيد السؤال من جديد يا ديانا، قلت لك أنا ممكن كيف تتعاملي مع الناس السلبية في حياتك؟
0: يعني ربما أعطيهم وقت قليل من وقتي. وفي دائما في ذلك الحاجز أو ذاك الخط اللي بينه وبينهم شيء رسمي جدا.
1: أفضل.
0: يعني ما أفتح الباب ويا وتكون مساحتهم كبيرة من حياتي، لا إطلاقا، في حد نوعا ما. وأنا أتمنى فعلا إنهم يتغيروا.
1: لو بنقول على التغيير، فهو يبدأ حقيقة من الشخص نفسه. إذا كان هو حبب أنه يتغير في هذا الموضوع، الحياة فعلا هي مش بكل الأوقات عبارة عن أنا وأنا وأنا، أنا المظلوم، أنا الشخص اللي دائما الدنيا بتجي عليا. كلنا بتجي علينا أوقات بنكون فيها مش طايقين الوضع اللي احنا فيه، ولكن الحياة بتجبرنا على أنه نكمل هذا الوضع، فهو بالآخر حياة. ونحن بنعرف الحياة أنه فيها الحلو وفيها المر، وبالآخر بنتحملها بكل الأشياء المتواجدة فيها. وأنا أظن يا ديانا بأنه نتمنى تكون رسالتنا الصباحية قدرت توصل للناس اللي بتسمعنا حاليا، أو حتى بتشوفنا، بأنه فعلا نتحلى شوية بالطاقة الإيجابية. ولو بتلاقونا يمكن على غير عادتنا، أتمنى بأنه تعذرونا، لأنه الحياة فيها من المشاكل ما يكفي.
0: فعلا، ويجب علينا أن نكون داعمين للبعض، نكون كما أسلفنا، نكون ناس فاتحة خير على الجميع. يعني ما فيش داعي أنه إحنا ننكد على بعضنا إطلاقا، همومنا يعني نكدسها على الآخرين ونضل طول الوقت نسمعهم مشاكل مشاكل، لا إطلاقا. خليكم كده يعني ناس مرنين فرفوشين. في الأول والأخير، الإنسان الطاقة الإيجابية أو الإنسان الجيد، الناس بتذكره بعد أيوه. موته بأشياء حسنة، لكن اللي نوعا ما سلبي نوعا ما الناس بتترحم عليه بطريقة مختلفة.
1: نعم.
0: ويسعد صباحكم. الآن نذهب إلى عاصم مع هدية الصباح.

0: وعدنا إليكم مرة أخرى لنستكمل هذا الصباح بإذن الله تعالى، وأكيد مع فقراتنا اللي متعودين عليها، ونبدأها مباشرة بنشرة الطقس وحالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة القادمة ليومنا هذا الموافق 21/7/2026. ويلا نبدأها يا ديانا بالمناطق الساحلية والقريبة منها.
1: نعم، طقس رطب وحار إلى شديد الحرارة وصحو إلى غائم جزئيا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والغربية وأرخبيل سقطرى. أرياح معتدلة تنشط حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية.
0: ومن المرتفعات الجبلية، حيث الطقس هناك غائم جزئيا ومعتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة من المرتفعات الجبلية والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد على أجزاء من محافظات لاحق أبين شبوة وحضرموت.
1: نعم، والمناطق الصحراوية والهضبية مستمعينا، طقس جاف إلى وصحو إلى غائم جزئيا بشكل عام، حار إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، مع احتمال هطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت وشبوة. أرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: ودرجات الحرارة العظمى والصغرى، ونبدأها بالمناطق الساحلية والقريبة منها ومن عدن الحبيبة، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 38 أما الصغرى 31. حالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مغبر نسبيا رطب وحار، شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط نهارا.
1: وإلى المكلا العظمى سجلت 33 والصغرى 27، وحال طقسها صحو غائم جزئيا رطب وحار، حار جدا، أرياح معتدلة إلى نشطة.
0: أما الحديدة فسجلت درجة الحرارة العظمى 37 بينما الصغرى 32، حالة الطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا رطب وشديد الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وإلى سقطرى العظمى 34 والصغرى 27، وحالة طقسها كالحديدة لكن مع أمطار متفرقة والرياح تكون قوية جدا.
0: ومن لحج الخضيرة سجلت درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 30، حالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا وحال شديد الحرارة والرياح معتدلة.
1: المخا سجلت العظمى 36 والصغرى 30، وحالة طقسها كعدن.
0: وأيضا ما يتواجد لدينا الزنجبار لا تختلف تماما عن عدن ولحج بدرجة الحرارة العظمى والصغرى وأيضا حالة الطقس فيها.
1: الغيضة سجلت العظمى 30 والصغرى 25، وحالة طقسها صحو غائم جزئيا معتدل الحرارة والرياح معتدلة.
0: أما المناطق الصحراوية والهضبية فسجلت سيئون درجة الحرارة العظمى 44 ويعتبر درجة عالية جدا، أما الصغرى 28، حالة الطقس غائم جزئيا أمطار رعدية شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: مأرب سجلت العظمى 42 والصغرى 27، وحالة طقسها كسيئون.
0: وعتق أيضا سجلت درجة الحرارة العظمى فيها 41 أما الصغرى 27، حالة الطقس غائم جزئيا أمطار رعدية وحار جدا نهارا معتدل ليلا والصباح الباكر.
1: أما بيحان في العظمى 40 والصغرى 26، وحالة طقسها كعتق لكن بدون أمطار.
0: أما المناطق الجبلية نبدأها من صنعاء، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 32 بينما الصغرى 16، حالة الطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا أمطار متفرقة معتدل نهارا وبارد نسبيا ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: نعم، أما تعز الحالمة فسجلت العظمى 33 والصغرى 19، حالة طقسها غائم جزئيا أمطار رعدية معتدلة الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: أما ذمار سجلت درجة الحرارة العظمى فيها 29 وأيضا الصغرى 12، حالة الطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا أمطار رعدية معتدل نهارا وبارد نسبيا وفي الصباح الباكر.
1: أما الضالع سجلت العظمى 32 والصغرى 20، وحالة طقسها غائم جزئيا أمطار رعدية معتدل الحرارة ورياح خفيفة إلى معتدلة.
0: أما إب الخضيرة فسجلت درجة الحرارة العظمى فيها 28 والصغرى 14، حالة الطقس فيها غائم جزئيا أمطار رعدية معتدل نهارا بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: البيضاء سجلت العظمى 30 والصغرى 15، وحالة طقسها كئيب لكن مع أمطار رعدية كذلك والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ومن التنبيهات والتحذيرات نحث الأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسومة عالياً.
1: ونهيب الأخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من اتباع إجراءات السلامة للوقاية من مخاطر السيول والصواعق والرياح الشديدة. كانت هذه نشرة طقسنا لهذا اليوم. نذهب إلى فقرتنا التالية ألا هي أسعار الخضار والفواكه، ونتعرف عليها ليومنا هذا من سوق الجملة، ونبتدئها في أسعار الخضار. البطاط 22 كيلو جرام في السلة من 13 إلى 20 ألف والكيلو من 900،
0: والطماطم 20 كيلو جرام في السلة من 20 ألف إلى 17 ألف، سعر الكيلو من 850 إلى 1000 ريال.
1: أما البصل الأحمر 24 كيلو جرام في الشوالة من 21 إلى 24 ألف وسعر الكيلو من 1000 ريال.
0: وأما الجزر 5 كيلو جرام في الكيس الواحد من 3500 إلى 4000، سعر الكيلو من 700 إلى 800 ريال.
1: الجزر 5 كيلو جرام في الكيس من 4000، عفواً البامية 8 كيلو جرام في السلة من 10000 إلى 14000، وسعر الكيلو يتراوح بين 1300 إلى 1800.
0: أما الباذنجان 25 كيلو جرام في الشوالة من 7000 إلى 8000، سعر الكيلو من 300 إلى 350.
1: الكوسة 15 كيلو جرام في السلة من 13 إلى 15000، وسعر الكيلو يتراوح بين 700 إلى 1000.
0: أما الخيار 16 كيلو جرام في الكيس الواحد من 9000 إلى 10000، سعر الكيلو من 600 إلى 650.
1: الببر 8 كيلو جرام في السلة من 6000، وسعر الكيلو من 700.
0: أما البسباس 25 كيلو جرام في الشوالة من 20000 إلى 25، سعر الكيلو ما بين 800 و 1000 ريال.
1: كوبش كبير الحبة من 2000 إلى 2500، والصغيرة من 1000 ريال.
0: أما الآن نتجه إلى الفواكه المتواجدة وأول المحاصيل الموجودة معنا، الموز 30 كيلو جرام في الكرتون من 15000 إلى 18000، سعر من 1500 إلى 15000 فعلا دخلت الأرقام مع بعض. أما الكيلو من 500 إلى 600 ريال.
1: إذا ألف باقي اشتري من دينا دائما الموز. الباباي 18 كيلو جرام في السلة من 10000، وسعر الكيلو للجرام الواحد من 500.
0: أما الحبحب أيضا والشمام وجميعه بالكيلو يتراوح ما بين 600 إلى 700 ريال.
1: العنب الجبري الأبيض 20 كيلو جرام في السلة من 30 إلى 40000، وسعر الكيلو من 1500 إلى 2000.
0: أما العنب الأسود 20 كيلو جرام في الكيس أو السلة من 50 إلى 70 ألف، وسعر الكيلو من 2500 إلى 3500.
1: الخوخ الفرسك 20 كيلو جرام في السلة من 40 إلى 60 ألف، وسعر الكيلو من 2000 إلى 3000.
0: والآن مع المانجو، ونبدأها بالمانجو السمكة 20 كيلو جرام في السلة من 25 ألف إلى 35 ألف، وسعر الكيلو ما بين 1300 إلى 1700.
1: مانجو قلب الثور 20 كيلو جرام من 1500 إلى 2000.
0: والليمون 16 كيلو جرام في السلة من 12 ألف إلى 15 ألف، سعر الكيلو ما بين 750 و 1000 ريال.
1: أما البلح المناصف 20 كيلو جرام في السلة من 20 إلى 25 ألف، والكيلو يتراوح بين 1000 إلى 1300.
0: وآخرها الفراولة 10 كيلو جرام في الكرتون الواحد ما بين 25 ألف إلى 30 ألف، وسعر الكيلو من 2500 إلى 3500. وطبعا كان هذا صادر عن إدارة التسويق مكتب الزراعة والري عدن، وإعداد المهندس أكرم سعيد محمد، له ألف شكر وتحية.
1: فاصل ثم نعود.

0: اليمنية لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 21 من تموز يوليو، ونبتدئها بأولى رحلات.
1: والرحلة رقم 512 أقلعت من عدن في الساعة 3 فجرا ووصلت إلى جدة في الساعة 5 صباحا.
0: أما رحلة العودة 513 جدة عدن أقلعت من جدة في 6:15 صباحا ووصلت عدن في الساعة 8:15 صباحا.
1: أما الرحلة رقم 602 أقلعت من عدن في الساعة 6:45 فجرا ووصلت إلى ستصل إلى القاهرة في 9:30 صباحا.
0: رحلة 607 القاهرة سيئون تقلع من القاهرة في 10:30 صباحا وتصل سيئون في الساعة 2 ظهرا.
1: أما الرحلة رقم 854 تقلع من عدن في الساعة 9 صباحا وتصل إلى مومباي في الساعة 3:30 عصرا.
0: وتكملت الرحلة مومباي عدن تقلع من مومباي في الساعة 5 عصرا وتصل عدن في الساعة 6:30 مساء.
1: أما الرحلة 506 تقلع من عدن في الساعة 10 صباحا وتصل إلى جدة في 12 ظهرا.
0: ورحلة 507 جدة عدن تقلع من جدة في 1 ظهرا وتصل عدن في الساعة 3 عصرا.
1: أما الرحلة رقم 606 تقلع من سيئون في الساعة 3 عصرا وتصل إلى القاهرة في الساعة 7:45 مساء.
0: والقاهرة عدن في رحلة 603 تقلع من القاهرة في الساعة 8:45 مساء وتصل عدن في الساعة 11:15 ليلا.
1: الرحلة رقم 600 تقلع من عدن في الساعة 4:30 عصرا وتصل إلى القاهرة في الساعة 8 مساء.
0: وقبل الختام 601 القاهرة عدن تقلع من القاهرة في 9 مساء وتصل عدن في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.
1: ورحلة رقم 532 تقلع من عدن في الساعة 10:10 ليلا وتصل إلى الرياض في الساعة 12:10 بعد منتصف الليل.
0: نتمنى للجميع الوصول الآمن.

0: وهنا معكم مرة أخرى أيضا مستمعينا ومتابعينا وحبايبنا في كل مكان لنبدأ جولتنا الإخبارية من صحيفة عدن الغد.
1: نعم، ونبتدئها بعناوين الصفحة الرئيسية. بعد تحركات عسكرية على مواقع مطلة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب وعلى الحدود السعودية، الحوثيون يصعدون ويعلنون استهداف السفن السعودية.
0: وأيضا نتواجد لدينا في الصفحة الأولى حراك يكشف عمق الأزمة الاقتصادية في عدن،
1: نهاية التفاهات، المنطقة تترقب أسبوعا حاسما،
0: كما أن هناك محام يفضح ممارسات القضاء في صنعاء.
1: إلى صفحات عدن الغد الداخلية، ومنها نقرأ أبرز أو بعض من العناوين، ومنها فتح يدعو لمواجهة ادعاءات الحوثيين وتنفيذ مزاعم حكومة الفنادق،
0: ووزير سابق يدعو اليمنيين إلى توحيد الصف ويحذر من التشكيك بالقيادة الشرعية.
1: في الصفحة الثالثة نقرأ استعدادات لتدشين نظام التتبع الإلكتروني GPS لناقلات المشتقات النفطية للحد من التهريب.
0: أما رئيس منظمة فكر فتهميش المسار الوطني أطال أمد الأزمة في اليمن.
1: تقرير أو تحليل في الصفحة الرابعة لعوض عمير عمران، لماذا يحتشد الجائعون؟ قراءة في مفارقة الحشد والمعاناة.
0: أما الصفحة الخامسة أيضا، وزيرة الدولة تؤكد على أهمية مشاركة المرأة في منظومة النزاهة.
1: مواطن بعدن يناشد الجميع مساعدته في البحث عن طفله المفقود منذ 13 يوما.
0: وتفعيل الشراكة البحثية بين كلية الآداب بجامعة عدن والمعهد الأمريكي للدراسات اليمنية والأثرية.
1: استمرار حملة الرش الضبابي لمكافحة البعوض في الشيخ عثمان.
0: أما الداودي يوجه بتوسعة مجمع البريق الصحي.
1: صندوق النظافة ينفذ نزولا ميدانيا على الصوالين الحلاقة بحالمين.
0: واستمرار النزولات الميدانية لفريق الرقابة على الأسواق بمدينة المكلا.
1: في الصفحة السادسة، والد سجين يشكو عدم تنفيذ أمر النيابة بالإفراج عن نجله.
0: أما هناك ضابط يشكو عدم تنفيذ التوجيهات التي تقضي بصرف راتبه.
1: ليلة المونديال تنتهي بالذعر، ومواطنون يفقدون مقتنياتهم بعد بلاغ كاذب في عدن.
0: أما اللواء اللحقي يؤدي الصلاة على شهداء قوات درع الوطن في عدن.
1: وإلى الصفحة السابعة مستمعينا، تقرير عدن تحتضن المؤتمر الدولي الأول للتحول الرقمي والابتكار بمشاركة باحثين من 32 دولة.
0: أما من الصفحة الثامنة أيضا لازلنا في التقارير، حيث مستشفى الأمير محمد بن سلمان بعدن صرح طبي سعودي يعزز مستقبل الرعاية الصحية في اليمن.
1: وفي الصفحة التاسعة أيضا تقرير حراك الشيخ عثمان في عدن، حين تتجول حراك نعم الشيخ عثمان في عدن حين تتجول مقتنيات المنازل إلى وسيلة للبقاء.
0: أما من الكتابات المتواجدة معنا في الصفحة العاشرة، قراءة في السردية المضللة لتقييم الشرعية وميليشيات الحوثي الإنقلابية للكاتب توفيق الشعبي.
1: ودكتور علي عبد الكريم كتب أزمة مطار أم وطن.
0: وأيضا فتاح المحرمية، حكومة التحول الرقمي يبدأ من بناء المؤسسات.
1: اعتناق المذاهب السياسية في زمن المصالح بقلم علي قاسم الشعيبي.
0: وأيضا نتجه إلى الصفحة 12 من الرياضة المحلية، وحيث هناك أهل عدن يتعادل إيجابيا مع شعب إب في مباراة ودية.
1: بالعلامة الكاملة نوجد يحسم صدارة المجموعة الأولى بتصفيات ثالثة سقطرى.
0: ووزير الشباب والرياضة والتخطيط يبحثان تمويل إعادة تأهيل المنشآت الرياضية بعدن.
1: شعب حضرموت يقوص شريطة بطولة كأس البلدة لكرة اليد الشاطئية بالفوز على هلال فوة.
0: وتواصل عملية اختيار أبرز المواهب الواعدة من أندية ساحل حضرموت لمنتخب الناشئين.
1: إلى الرياضة العالمية، وبقى هنالك أخبار من المونديال. الفنان السعودي محمد عبده يوجه رسالة بعد ظلم منتخب مصر وخسارة الأرجنتين.
0: والأرجنتين أيضا تسجل رقما سلبيا غير مسبوق في نهائي كأس العالم.
1: أيضا هنا حساب الكرة الذهبية يوجه رسالة إلى ميسي.
0: وبيكس بلاستيكي كوكارية يفاجئ الجميع بعد التتويج.
1: إيش الكأس بالكيس. فهذه نهاية الكأس، الناس 32 يمكن منتخب أو أكثر في النهاية، الكأس حمل بالكيس. طيب، إلى صفحة 14 هناك تقرير أيضا، نهاية التفاهات والمنطقة تترقب أسبوعا حاسما بين الوساطة والتصعيد.
0: وأيضا من الصفحة 15 وهي ما قبل الأخيرة، مثل ما أنتم عارفين توجد فيها الألعاب المتقاطعة اللي بيحبوا يلعبوها دائما. ونتجه الآن إلى الصفحة الأخيرة يا ديانا، وتتواجد معنا أكثر من خبر، وربما بنقول مجلس التعاون الخليج الأوروبي يتمسك بحرية الملاحة بمضيق هرمز.
1: أيضا هنا في الصواريخ الإيرانية تتحدى الدفاعات الأمريكية المتقدمة،
0: وأيضا الفنان البريطاني روجر الضغوط السياسية بسبب موافقة إسرائيل.
1: نعم، وهنا ربما كاريكاتير جميل جدا على حالنا هنالك. أنا يعني المسؤول بيقول أنا للأسف قالوني وهذا المسؤول الجديد أوصيكم فيه خيرا، شدوا حيلكم معه وما تقصروا، عبوا له الشواء لدولارات.
0: يا سلام. طبعا ديانا إيش حابة أو نقرأ أو ما نتفرج؟ كانت بدل اليوم الحكمة المتواجدة معنا، تواجد معنا فعلا الكاريكاتير اللي أنت بتقولتي عليه، فلو بنقرأ يا ديانا نقرأ مجلس التعاون الخليجي.
1: أوكي يلا.
0: وأكد بيان خليجي أوروبي مشترك أن حرية الملاحة والمرور عبر مضيق هرمز مكفولة بموجب قواعد القانون الدولي، مشددا على رفض أي محاولات لفرض قيود أو إجراءات أحادية تعرقل حركة السفن في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
1: ودان البيان مستمعين الهجمات الإيرانية على السفن ودول المنطقة، مؤكدا أن أمن الملاحة الدولية يمثل مصلحة مشتركة للمجتمع الدولي، وأن أي تهديد لحركة العبور في المضيق يعكس على أمن الطاقة والتجارة العالمية.
0: كما رفض البيان أي ادعاءات بالسيادة على مضيق هرمز أو فرض رسوم على السفن العابرة، داعيا طهران إلى وقف تدخلاتها الإقليمية والالتزام بالقواعد الدولية وضمان بقاء الممر البحري مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية دون أي عوائق.
1: ويعد مستمعين مضيق هرمز من أكثر الممرات البحرية أهمية في العالم نظرا لدوره المحوري في نقل إمدادات الطاقة، مما يجعله محورا رئيسيا في حسابات الأمن الإقليمي والدولي. وطبعا لأن منطقة الخليج من تعتبر من المناطق الأكثر مصدرة للنفط، فأكيد هذا المضيق مهم جدا لمن يريدون النفط حول العالم. أعتقد أنه إحنا وصلنا إلى الختام دينا. نعم. لمزيد من تقارير مقالات وغير ذلك يمكنكم زيارة كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. فاصل ثم إلى موضوعنا الرئيسي.

الله من للعيون من دي الشفاه والنهد الله الله من

0: وإلى موضوعنا الرئيسي في برنامجنا لليوم، برنامج عدن هذا الصباح، وأكيد للمساحة التفاعلية اللي بنترك فيها المجال لنسمع آراءكم وأيضا تعليقاتكم. وموضوعنا لليوم في هاشتاج نبض النجاة: الإسعافات الأولية هي الخطوة الأولى لإنقاذ حياة الحياة عند وقوع الحوادث، فهي تساعد على تقليل المضاعفات والحفاظ على المصاب حتى الوصول إلى الرعاية الطبية. وامتلاك هذه المهارات لا يقتصر على المختصين، بل هو معرفة أساسية يمكن أن تحدث فرقا كبيرا في لحظات الطوارئ، سواء في المنزل أو العمل أو حتى في الطريق.
1: نتعرف أكثر على هذا الموضوع مستمعينا مع ضيفنا العزيز الذي ينضم إلينا الآن عبر الهاتف، الدكتور جامل مهيوب سعيد، مدير إدارة التمريض بمستشفى عدن الألماني، ونقول له يا صباح الخير دكتور جامل.
2: يا مرحبا فيكم، صباح النور والعافية، أعطيكم صباح العافية. أشكركم على إضافتي في هذه الحلقة المميزة، إن شاء الله أنه نقدر نوصل معلومة للمجتمع، يعني من أجل زيادة الوعي والثقافة في أهمية دعم الحياة المبكر والحفاظ على الحياة وتقليل المضاعفات وفي تقليل الإسعافات الأولية.
1: نعم. بداية يا دكتور، أنا أود أن نعرف نحن والمستمعون ما المقصود بمصطلح الإسعافات الأولية، ولماذا تعد الدقائق الأولى بعد الحادث حاسمة في إنقاذ حياة أي مصاب؟
2: ممتاز. الإسعافات الأولية هي تعتبر الرعاية العاجلة والمؤقتة اللي نحن اللي قدم للمصاب طور وقوع الإصابة، يعني أول ما توقع الإصابة الرعاية اللي يقدمها الشخص المدرب والمتمكن أو اللي عنده خلفية الإسعافة الأولية هي مهمة جدا، من أجل إيش؟ ثلاثة أهداف، هو اللي الهدف الأول اللي هو الحفاظ على الحياة يعني.
1: نعم.
2: ومنع، والهدف الثاني تدهور، منع تدهور الحالة الصحية للمصاب، والحالة الثالثة طمأنينة المصاب وتخفيف الألم عنه بالإمكانيات المتاحة معك، يعني الإمكانيات المتاحة معك تكون مدرب على هذه الإمكانيات وتقدر تنفيذ المصاب، وإن الله ربي يقدر الجميع على هذا.
0: نعم بإذن الله تعالى. طبعا دكتور
2: تفضل. أيوة، الدقائق الأولى تعتبر حاسمة بالنسبة للمصاب، وهذا لهذه الأهداف أصلا معروف في حالة إصابات أو مجرى الهواء أو هذا، يعني سبحان الله الدماغ ما يتحمل حتى 5 دقائق، يعني
0: أيوة.
2: بعد 5 دقائق يبدأ الدماغ يعني يتأثر ويحصل له يعني تأثر، قد تكون إصابة دائمة، يعني إذا قدرت تنقذ المريض مثلا بعد 5 دقائق ممكن تكون إصابة دائمة ويصبح آلة على الأسرة على المجتمع.
0: صحيح. هذا فعلا. نعم. هذه الأشياء طبعا دكتور، احنا بنعرف انه في حوادث دائما منزلية بنلاقيها، يعني ربما تحصل في اغلب البيوت، فانا حابة اعرف بانه ايش هي بالنسبة لكم اكثر الحوادث هذه المنزلية اللي فعلا بتتطلب التدخل الاسعافات الاولية، وإلا ربما المصاب قد يذهب الى شيء لا يمكن او لا يحمد عقباه.
2: ايوة، من الحوادث المنزلية يعني هي عدة حوادث منزلية تحصل، منها الصقور والأطفال أو كبار السن، يعني تسبب لهم مثلا قد تسبب لهم فتور أو إصابات دماغية أو ما إلى ذلك من الإصابات. أيضا الحروق دائما خاصة عند الأطفال أو النساء، يعني المصاب وهذا. أيضا في حالة تعامل في بعض حالات خاصة اللي هي مثلا التشنجات، هذه حالات الصرع
1: أيوه.
2: حتى التشنجات أو حتى أطفال، يعني يكون أطفال يحصلوا التشنج إذا ارتفعت الحمى اللي يسموها السبرال كومبلجن، يعني ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال بتسبب التشنجات. كيف نحن نتعامل معها كأم كأب كأخ كشخص واعي وعندك خلفية في الأسرة؟ لازم تكون عارف كيف تتعامل معها.
1: نعم.
2: أيضا حالات الكسور يعني الناتجة عن السقوط مثل ما تكلمنا، حوادث الكهرباء، حوادث الكهرباء أيضا، التسمم بالمواد الكيميائية أو المنظفات أو الأدوية أحيانا، هل الأدوية في متناول الأطفال أو كبار السن.
1: نعم،
2: هذه أبرز الحوادث المنزلية اللي يمكن أن تحصل داخل المنزل يعني.
1: طيب يا دكتور، إيش الخطوات الصحيحة التي ينبغي اتباعها عند التعامل مع الحروق أو الجروح أو حالات الاختناق داخل المنزل؟
2: أيوة، أيضا الاختناق، الطرق الصحيحة في حالة الحروق، أحيانا نحن أولا نبعد الفار عن المصدر، مصدر الحروق لازم نحن نقوله على مكان آمن مثلا. تمام. اثنين، نقوم بصب الماء القطبة والحنفية على المكان مصاب ذلك بهدف تخفيف الألم، لأنه دائما في حالة الحروق هدفنا نحن أكثر شيء بيكون هدفين، الهدف لتخفيف الألم عشان ما يدخل المريض بصدمة عصبية، والهدف الثاني هو منع تلوث الحروق.
0: يعني الماء بيساعد، لانه معلش دكتور على المقاطعه، ولكن انا بعرف انه يعني شوف المعلومه هذه تداخلت علينا كثير جدا، في البعض اللي بيؤكد علينا انه الماء اذا حطيناه احنا في حاله وقوع اي حريق او اي شيء حتى انه ربما يسبب انتفاخ في الجلد نفسه، وفي البعض اللي بيقول لك اساسا الماء مهم جدا ان احنا نحطه على الجرح في اثناء وقوع الحادث نفسه.
2: لا، هذا مفهوم خاطئ. الماء ما يسبب انتفاخ ابدا، لكن ايش اللي يحصل؟ الانتفاخ هو يحتاج وقت لما يظهر، فاهم لك؟ اصلا ما يظهر الانتفاخ الا اذا درجه الحرق تكون من الدرجه الثانيه، فبيحصل الانتفاخ 100% بس بيتاخر وقته، فبيظهر بعد ما يظهر ساعه الانتفاخ،
0: فهمت؟ ايوه.
2: البعض يعني في حاله درجه الحرق درجه الثانية وتكون مصدر الحريق خفيف، يعني ما تكون حاجة، تمام، بيتأخر ظهور، لأنه بلازما هي اللي تسبب الانتفاخ أصلاً، بلازما تحتاج وقت تتسرب وتلاحظ أنه تكبر انقطاعة معاه على قليل قليل قليل. نعم. لما تصل لحد معين على حسب درجة مساحة الحرق.
1: نعم.
2: لكن الطريق الأمثل في حالة الحروق إن إحنا نحط لا يكون بارد ولا دافئ. مي الحنفية العادية لازم عشان تخفيف الألم، وهذا الهدف عشان ما يدخل، وهذا الإجراء بهدف عدم دخول المريض بالصدمة العصبية ناتجة عن الألم
1: والاختناق. وحالات الاختناق يا دكتور؟
2: وغير منبيع يا خاصة بدرجة الحروق الدرجة الأولى والدرجة الثانية، لأنه تكون في النهاية العصبية اللي موجودة في القلب بتسبب صدمة عصبية. في حالة الاختناق لازم ان احنا نحافظ على مجرى الهواء، نحاول ان احنا نفتح مجرى الهواء بطريقه صحيحه بدون الاضرار بالمريض. في بعض الشائعات تفرض الاختناق انه احيانا هذه تحتاج الى التدريب، لازم يكون الشخص مدرب عشان يفتح مجرى الهواء وعارف قيمة الوقت، عشان يعرف قيمة الوقت في هذه الحالة، لأنه المريض ممكن إذا مرت خمس دقائق مثل ما تكلمنا سابقا، خمس دقائق دماغ بدون أكسجين وهذا بيحصل أضرار دماغية ناتجة عن الأكسجين وعدم شرب الأكسجين، تمام. فهذه تحتاج إلى إجراءات تدريب والالتحاق بدورة الإسعافات الأولية. لازم يكون في المنزل على الأقل متأك واحد، وهي ثقافة مجتمعية منتشرة في دول الأجنبية وبعض الدول العربية التي لديهم الإمكانيات في هذا الشيء. فمهم في حالة الاختناق تحرير مجرى الهواء، هذه لها طرق عملية ما نقدر نفتحها، يعني منها الضغط فوق على منطقة البطن، منطقة الضغط فوق في منطقة الوسط في جذع المريض أو المصاب، هذه تحتاج الى خطوات عمليه افضل من كشف النظر يعني.
0: فعلا طبعا دكتور احنا بنشوف انه في كثير من الاشاعات والثقافات الخاطئه تحديدا في مساله الاسعافات الاوليه، ومن ضمنها في متواجد معنا طبعا ابو خالد حلطم، هو بيسال بيقول انه في دائما بيقولوا بالحروق بانه احنا نستخدم يا اما معجون الاسنان او صلصه الطماطم علشان ربما نخفف من حده هذه الالام.
2: والله بقول لك اي شيء يساهم انه يخفف الالم تمام، انه بيخفف الالم نحن ممكن نسوي اي شيء بقدر بالامكانيات المتاحه. اذا موجود عندك الميل حنفيه او ميل حنفيه حار اكثر شادي اكثر مثلا في فصل الصيف في عدن ممكن تضيف اي شيء، بس بشرط ازالته وقت اخر عشان ما يحصل تلوث للمكان زي معجون الطماطم هذا تمام. يعني بس هو الموطة فيه اللي هو موطة فيه مكتوب في القائمة ومكتوب يعني في الكتب تقول لك ما الحنفية أنا ما نقدر نفرض عن هذا المرض، لكن أي شيء بيخدم المصاب بيخفف الألم ممكن أنك تسوي حسب إمكانياتك.
1: نعم طب هل هنالك أيضا أخطاء شائعة يرتكبها الناس غير على سيرة المعجون؟ مثلا على سبيل المثال إذا قطعت يدك السكين روح سوي شاهين
2: ولا شمة ولا تراب.
1: أيوه
2: صحيح، هذا في بعض نعم هذه في أخطاء. مثلا بعض الناس في الأرياف هذا يستخدموا يعطي يعني يكون في ليلة ويحط تراب فوق الدرح، والدرح يكون غاير وعميق يعني يظل له عيه دموية حميمة يعني كبيرة.
0: أيوه
2: التربة نحن نعرفون إنه موجود بكتيريا كثيرة جدا اسمها بكتيريا الكلوستريديوم تيتاني، هذه اللي هي بكتيريا تسمى بكتيريا الفزاز، هذه مميتة قاتلة موجودة في التربة. فأنت يعني بتحط التربة هذه وتكون ملوثة بهذه البكتيريا.
0: نعم
2: يبقى خطريات يبقى يعني سبور يعني حاجة متبوغة قادرة تحمل الحرارة والطبيعة الجافة والشديدة. بعض في كائنات دقيقة موجودة في التربة خطيرة، الشمة ما أدري إيش مصدرها وحاجة زي كذا وملوثة ومليانة بالبكتيريا وحاجة زي كذا. الشاهد أحيانا بعضهم ممكن عشان يبقى في النزيف لكن ما هو موصى في الكتب أو شيء، لكن أي طريقة في طرق نحن بنتكلم مع التعامل مع النزيف من ضمنها رفع الطرف المصاب على أعلى مستوى الجسم، يعني يكون أعلى من مستوى القلب يعني لازم ترفعه وتضغط فوق منطقة القطع أو الجرح، هذه طرق توقف النزيف بدلا من استخدام هذه المواد اللي غير موصفي بها أو قد ربما تحمل في طيات أضرار للمريض في المستقبل القريب يعني.
0: نعم فعلا. طبعا دكتور يعني احنا بنعرف انه لابد انه تكون متواجدة حقيبة اسعافات اولية في كل منزل، طبعا ما هي اهم الاشياء اللي تكون ممكن متواجدة في حقيبة الاسعافات الاولية
2: في المنزل؟
1: ايوه
2: في طبعا الاسعافات الاولية تختلف، تجهيزات الحقيبة او شنطة الاسعافات الاولية تختلف باختلاف الهدف استخدامها أو مكان استخدامها. فمنزل في المنزل مهم يكون موجود مستلزمات تضميد جروح مثلا شاش مؤقم، يكون بأحجام صغيرة ومتوسطة عشان تقدر تسيطر على الحالة المتوسطة، حتى ضمادات لاصقة يعني تكون مؤقمة، لفاف شاش يعني يعني رول باندج حاجة زي كده، ضمادات مثلثة أو حامل ذراع تمام، ضماد مثلث دائما نحن نخليه عشان يحمل الذراع في حالة الكسور حق الذراع أو الطرف العلوي، وشريط لاصق قطن طبي مؤقت، هذه أكثر الحالات من ضماد الجروح. في أدوات آخر ثانية مثلا مقص طبي عشان تقص هذا، وميزان حرارة مثلا لازم يكون خطب المنزل لازم يكون فيه موجود هذا الحراري، القياس الحراري الالكتروني، ما يكون في الزيبق عشان زيبق يحتاج له مهارة عشان تقراه، او انك تكون قد قريت من قبل يعني كيف تستخدم ميزان حراري الزيبق. مصباح يدوي تورش ليت هذا بسيط يكون مع بطارية احتياطية يعني موجود. مهم كمادات باردة طبية، او انه زي احنا نقوم فيه مثلا نقدر نكمل فيه بقى في المنزل قفازات طبية عشان الحفاظ على سلامة المتعب.
1: نعم
2: وفي واقي فم في حالة الهاتف الرئوي نحن نحتاجه، وذلك حفاظا على الانصاب والمريض يعني عشان ما تقلت اي انصاب اثناء الانحاء قلبي، هذا تم واقي بانعاش راقي الفم هو جديد تستخدم مرة واحدة وتحطه على فم الانصاب وعشان تعطي هذا التنفس الفم ما يكون ما فيش تنفس أكثر.
1: نعم طيب يا دكتور، هنا أحد المستمعين يسأل، البعض يستخدم زيت السيارات لتخفيف شدة ألم الحرق وهذا شفته أمامي، هل هذه طريقة صحيحة أم لا؟
2: والله هي طريقة غير صحيحة. زيت السيارات هذه مواد بترولية وممكن تكون من المواد المفرشة والمتلفة للأجزاء.
1: نعم.
2: هذه تعتبر منتجات بترولية والمعروف الآن نحن بنتناول الجميع الإنترنت التصفح من أقرأ هذه المواد مفرشة، مواد كيميائية مفرشة ومتلفة للأجهزة العضوية والمواد العضوية أصلاً. إحنا قلنا المواد العضوية هاي مثلفة وما ينصح دائما، وهذه النساءات
0: طبعا. نعم من ضمن هذه الشائعات فعلا اللي احنا بنواجهها ككل. طبعا دكتور يعني ما النصائح اللي انت ممكن تقدمها للأسر للوقاية تحديدا من الحوادث المنزلية وخاصة عندما يكون متواجد هناك أطفال وكبار في السن
2: في المنزل؟ قصدك
0: نعم في المنزل.
2: والله أشوف أهم التوصيات اللي احنا نوصي بها ونحن كمجتمع صراحة يعني هي إجراءات بسيطة جدا لكن تحتاج لها إلى وعي ورفع وعي وتذكير من الطبقة الواعية. مثلا حواجز أو الوقاية من السقوط، يعني حاجات بسيطة. إيش الوقاية من السقوط؟ مثلا الأرضيات لما الحريم او القائمين في المنزل، يعني الأرضية لازم تكون خاصة البلاط سيراميك في المنزل لازم تكون جافة خالية من العوائق والأسلاك تمام، يعني ما نخليها تلقى البلاط مثلا، نتأكد معنا أطفال كبار السن لازم تكون الأرضية جافة يعني نبقى احنا مركزين على هذه الأشياء عشان منع السقوط. وأيضا في المناطق اللي يستخدموا السجاد لازم نحن نثبت هذا السجاد تكون ما تكون زلقة يعني تجي تدعس متن والناس تضحك عليه السجادة وبالتالي تؤدي إلى السقوط. لازم تكون الإضاءة في إجراءات بسيطة، الإضاءة لازم تكون جيدة في المنزل سواء إضاءة طبيعية أو إضاءة من الكهرباء أو هذا يعني في نوافذ كافية نفتح ستار النوافذ عشان تضع ممتازة في المنزل أو تكون تضع عبر الكهرباء.
1: أيوة.
2: عشان تشوف إذا في حوائط أو شيء.
1: نعم.
2: في الحمامات وهذا أغلبية الحالات اللي توصل الناس حالة سقوط في الحمام لأنه صعب الناس تحاول أن تكون الأرضية متزلقة في الحمام، فهنا يحتاج إجراء لكبار السن أن يكون معنا مقابض مساعدة كبار السن على الجدران، يعني نحاول كبير السن بدل ما يمشي كذا بدون مقابض مساعدة هذا انه يكون في مقابض في الحمام عشان نستكفي بها ويمشي، او انه نحاول انه يمشي بمشاية مشاية تساعد على المشي وتمنع الانزلاق.
1: نعم.
2: وايضا وضع بوابة أمان للاستدامة، وضع بوابة بداية المصعد ونهاية المصعد اللي هو الممرات الدرج اللي يسمونه. لأن الأبواب حماية يعني عشان الأطفال ما ينطلقوش لمكان أكبر يعني.
0: نعم.
2: يعني في بوابة عشان تحمي عدم استمرار الانقلاب مثلا. أيضا عدم ترك الأطفال دون إشراف من الأسرة يعني على طاولة الأسرة، وهذه حوادث كبيرة تجينا مثلا، وخاصة كبار السن والأطفال.
0: نعم.
2: كبار السن إذا سقط يكون قدو عنده هشاشة ونقص فيتامين د وكالسيوم يوم وهذا، ويجي عنده كسر في مكان ممكن يخليه صريح الفراش هذا، ويعرضه لقروح فراش أو خلاص يبقى عاجز عن مساعدة الطفل على الأسرة، وممكن إنه يعني تكون تأثير النفسية على الشخص نفسه المطالب إدارة على كبير السن تأثير نفسي مزعج جدا. هذه يعني من تأثيرات الحياة أنا أعتبرها يعني لما نكون خاصة بعض الناس حساسين وما يشعر في اهتمام من الأهل، وهذا فمهم جدا دائما الوقاية خير من العلاج. نحن نتوافي من هذه الحاجات نفكر فيها أحسن من ما نعمل إجراءات ما تحصل الحاجة
1: فعلا يا دكتور.
2: نعم
1: طبعا دكتور جامل، احنا سعداء جدا بهذه الدقائق من وقتك المهم وإثراء لهذه الحلقة بهذه المعلومات. قبل الختام نود أن نسمع منك رسالة أخيرة توجهها للمجتمع حول أهمية تعلم الإسعافات الأولية والاستعداد للتعامل مع أي طارئ.
2: أيوة ممتاز جدا جدا. أنا أشكركم لإتاحة لي الفرصة هذه. نحن نكون من الأشخاص الذين يعني يساهمون في رفع الوعي في المجتمع، ونحن نحب هذا الشيء للأمانة. نقدم كل ما وسعنا يعني من نطاح إرشادات هذه، وهذه المنصة يعني توصل صوتا إن شاء الله توصل صوتا للناس محتاجين بهذه المعلومة. وفي ناس يعني واعيين، أنا أنصحهم إنه يكون دورهم فعال في بيئتهم في مجتمعهم. رسالتي إنه الإسعافات الأولية ليست مهنة مقتصرة يعني أو مقتصرة على الأطباء أو المرضين.
0: نعم.
2: لا، الإسعافات الأولية هي إيه؟ مهارة حياتية في الحياة لازم تكون موجودة عند الجميع. لازم يكون أقل حاجة في كل أسرة لازم يكون مسعف. ولازم نحن نقول لنا لازم نتعلم كيف نحن نقدر ننقذ حياة مريض، لأنه هذا المصاب قد يكون حبيب إنسان عزيز لك، أخوك أبوك ابنك، يعني تخيل ابنك يموت، تخيل أخوك يموت، تخيل أبوك يموت مش قادر تعمل له حاجة يعني بسبب بسيط جدا. فتصرفك الصحيح واللي يكون مدروس واللي يأتي من علم ومهارة أنت اكتسبتها في حياتك يكون هو الفارق الذي يصنع الفرق يعني الأمانة، والشيء الذي يمكن يصنع الفرق في حياة الشخص الحديث. أنا أنصح الجميع بتعلم الإسعافات الأولية والقواعد الأساسية في الإنعاش القلبي الرئوي، هذه ما تأثر على طبيب أو مرض. قواعد أساسية مرتبطة بلايف سبورت، قواعد أساسية لدعم الحياة، هذا مهم جدا أن الجميع يكون عنده هذا الثقافة أسوة بالشعوب الأخرى يعني الذي يعني رفعوا من مستوى الوعي الصحي عندهم نظام الصحي.
0: نعم.
2: أصبح متوسط العمر عندهم 20 سنة يعني حتى نحن 50
1: سنة. نعم شكرا جزيلا دكتور على هذه الدقائق. وكان معنا عبر الهاتف الدكتور جامل مهيوب سعيد مدير إدارة التمريض بمستشفى عدن الألماني.
0: شكرا لك.
2: شكرا لك.

0: وهذه العودة مجددا طبعا مستمعينا ومتابعينا أكيد علشان المساحة التفاعلية، وأنا فقط بذكركم بأرقام تواصلنا بأنه إحنا في انتظاركم عبر رقمنا 781-95-21-21 ورقمنا الثابت أيضا 387-913.
1: وسؤالنا التفاعلي برأيكم ما أكثر الحوادث المنزلية التي تتطلب معرفة بالإسعافات الأولية؟ معنا اتصال يا عاصم، قول ألو. يا صباح الخير.
2: يا صباح النور على البنات الحلوين.
0: يسعد صباحك. يسعد صباحك.
2: حياكم الله، الله يعطيكم العافية.
1: وياك يا رب.
2: تحياتي لدينا وديانا وعاصم اليوم.
1: أيوة.
2: حفظكم الله.
1: وياك يا رب. احنا سعداء جدا باتصالك يا خالح أم أحمد.
2: يا ديانا لي أسبوع وأني مرابطة يا حبيبة قلبي، ما يسعفنيش الحظ. لا معادينا العصر ولا انتو، خلاص المهم اليوم رابطتو. أيوة. من الساعة 8:30.
0: شوفي ما شاء الله، وانتي اول المتصلين معنا، يعني عاصم قال خلاص زمنا خالة ام احمد. ام احمد
2: قولي ليش يا حبايب قلبي؟
0: ليش؟
2: لاني ما فكرت التلفون لعيد خلوح المشاركين، ما شاء الله الله يعطيهم العافية يدروا على نشرة الاخبار حق ام بي سي.
1: ما شاء الله
2: الله يعطيهم العافية.
1: ما شاء الله. يلا خالة الان دي كل المساحة لك.
2: هاي مساحة لك إن شاء الله. أقول لك أكثر الحوادث تحدث في البيت الجاهل لما يسقط.
0: أيوة
1: أيوة.
2: تعور رأسه ولا حاجة، نجري دد دد نسوي له يا كحول مسدع ولا بن.
0: طب يا خالة إيش ربط الكحول بإنك تعمليه لما الجاهل يسقط؟ إيش القصة يعني؟
2: نعمليه يلمه ويوقف الدم هو والبن.
0: يتكحل يعني تكحليه بعينه؟
2: لا.
0: ها.
2: تشيلي الكحول والعوار مثلا الذي يتعور فيه بس تعري فوقه.
1: ها فوق. أيوة. العوار يعني.
0: ونحسب انه بتكحل يعني، قلت ايش جاب الكحول
2: عادي. اسعافات اولية بس يعني جن خلي يتخفف ونروح بعدين الطوارئ.
1: ايوة. وحاجة ثانية يا خالي يعني
2: الطوارئ. يا بنت الحلال يروح الوقت جون تجالس.
0: ايوة.
2: بقول لك السبب. عندنا اللي يقوم المجرى ولده بالراديو هزرتهم تمام وتروح هناك قول بلا فعل.
0: يا خالة للأسف في بعض المستشفيات يعني خلدينا أنا بسميها دائما مستشفيات تجارية، هذه بس فتحوها علشان يكسبوا، مش عشان حياة المواطن، مش عشان حكاية إسعافات أولية وإيش حاصل معه وإيش مش حاصل أساسا.
2: طيب يا بنتي أنا في ذلك ماش عندهم ضمير، ماش عندهم نخوت قليل إسلام قليل دين يرحموا الناس. تدخلي متى دين عيادين انت ديانة ما عاد نروح في العيادات، انا من ناحية ما عاد اروح.
0: ايوة. كيف تسوي؟
1: ليش؟
2: لانه يا حبيبي قلبي ويا روحي اول تروحي 5000 سلمي حق الدخلة. وبعدين روحي بعدين روحي فحصي 30-20 وبعدين يا حبيبي قلبي يكتب لك دواء صيدلية. أيوة. داخل بطنك.
0: طب انت يعني تفعلي اسعافاتك الاولية يا خالة لا سمح الله، مثلا لو في مريض لو في حاجة تفعليها بالبيت.
2: هادرك الصدق ولا البيت.
0: ايوة الصدق كده من الاخر.
2: ولا مرة حدث جنبي حادث.
0: اللهم لك الحمد. طب يعني انت عارفة انه الحمى احيانا

0: أحيانا حتى لما تجي في البعض اللي دائما
1: الأمور
0: بيعمل
1: ما يبارد،
0: الكمادات بيعملوا هذه
1: ما
0: الأمور،
1: يبارد ما
0: أيوة،
1: يبارد،
0: بحيث إنك
1: ولا
0: تخففيها.
1: عيني أني ولا عيني لما توقع لي قال لي الدكتور راح تبرع، قال لي
0: تمام،
1: كوني سوي ما يبارد،
0: حلو،
1: أجيب كمامة ودخلها بالماء البارد وقليل تقريبا فوق الحمد لله
0: الحمد لله. يعني
1: نعمة
0: هي
1: الله
0: تعتبر
1: مستورة.
0: إسعافات أولية يا
1: أيوة
0: خالة.
1: هذه
0: طبعا
1: الأمور البسيطة يعني هي من الإسعافات الأولية.
0: عايزة بقول لكم حاجة،
1: أيوة
0: مثلا يعني خرافات مدري صدق مدري كده،
1: قولي.
0: لما واحد يطرش لما واحد يطرش
1: أيوة
0: نجيب حبة بيض، نجيب حبة بيض
1: هم
0: حبة بيض
1: أيوة
0: ندخلها قرطاس، نبلبل القرطاس بمي
1: أيوة
0: ونطرحها فوق الشولة،
1: أيوة
0: لما تقرح
1: طيب
0: تأكلي تأكلي تأكلي المريض توقف ولا تكوي ما الكوي،
1: يفهم
0: أيوة سمعت عنه، لكن هذه حق البيض صراحة أول مرة أسمع يا خالة.
1: حق. طيب
0: حلوة
1: وعايزة
0: بس
1: حاجة
0: حلوة يعني.
1: تانية،
0: ها جيبي حاجة تانية.
1: بقول لكم حاجات يعني حق حق حق زمان.
0: أيوة
1: طيب
0: أيوة نشتي
1: جيبي.
0: نسمع نحن هذه الأمور.
1: الجاهل الجاهل لما الجاهل لما يقف يجرح ايش نسوي؟
0: إيش
1: شفتي الكسبة الكسب مش الغنم،
0: أيوة
1: الكسبة
0: طيب سوي له
1: فكي
0: الحليب.
1: لقف الجاهل، فكي لقف الجاهل شيل الضرع من الكسبة، لا لقف الجاهل يروح يروح
0: أي ممكن
1: الجرح
0: لأنه في هذا
1: أيوة.
0: طبيعي. أيوة
1: في
0: كثير
1: يعني
0: أطفال كذا. أيوة
1: يعني استعملت النودة
0: أيوة وسمعنا عنه
1: سمعتي
0: كمان.
1: ايوه وش عادي يا حبايبي، وحق لما قال الدكتور حق الشمة صدق كلامه، الشمة صدق، ولا بطنك توقعك مثلا عصرة ولا دي راح عبيتي مليان تلقف الشمار والحمد لله، ولا نعناع
0: ايوه
1: الشاي
0: الشمر
1: شربتي
0: حلو فعلا، ونعناع الشاهي حلو
1: نعناع
0: جدا.
1: الشاهي
0: ايوه
1: نعناع الشاهي، دحين قابلنا كنا نقول هرد دحين دلعنا
0: كركم
1: كركم
0: كركم
1: مع
0: ايوه.
1: الهنود مع
0: دحين
1: الهنود يا خالة.
0: يا خالة طب انت عجبك
1: دلع
0: الدلع ولا
1: الأبرد
0: الاسم الاول؟
1: لا نفسك ما الهرد
0: خلاص خلينا على الهرد، على الهرد سيب الكركم بحاله.
1: تمام ينفع برضه،
0: ايوه
1: مش كل الناس تنفعه،
0: على حسب.
1: على حسب الله سبحانه وتعالى، في حد يشفي وحد لا حبيبي، مش
0: نعم
1: كل
0: بالله،
1: حاجة
0: نعم
1: ينفع.
0: نعم
1: يقولوا
0: بالله.
1: لك الكمون أنا صح، أي واحد لا يأكل الكمون،
0: ليش يعني؟
1: أما
0: طيب
1: أنا
0: يا
1: قلت
0: خالة
1: لي فوق راس المعدة تقول إلا سمك، يا شيخ الكمون مش مليح كذابين.
0: ممكن أكلتي مع حاجة أثرت عليك يا خالة، لكن
1: لا
0: هو
1: والله واحدة كل لا يا حبيبي، واحدة كلمني قالت قلت لها اه بطني توجعني، قالت لي روحي وجيبي معلقة صغيرة كمون وشربي وشربي بعدها مي،
0: لا هذه
1: وانا
0: يمكن
1: عندي
0: اعطيتك
1: المعدة
0: حاجة غلط. لانه شوفي كمان يا
1: وانا
0: ديانا
1: عندي
0: ويا خالة
1: المعدة
0: ام احمد، مش الكل مثلا يعني جسمه بيتقبل الاشياء اللي بيتقبلها الشخص الاخر.
1: عليك ها قلتلك
0: ايوه
1: قلتلك يا حبيبي، في بعضهم يقولون شوفي انا بقول لك نعم في بيعني من هذه الجازعة
0: ايوه
1: تمام، ما شاء الله ما شاء الله من بداية رمضان بس صدقي بالله
0: ايوه
1: إلى الآن لا شوم ولا أطعم.
0: بسم يا الله. خالة انت متأكدة انها الجازعة؟ لانه شوفي في بيقول لك كورونا المتحور بدأ قضى يظهر وذي الامور، بس هو يعني عادي بيعتبر مثله مثل الانفلونزا، محتاج
1: يعني
0: شوية
1: شعلة
0: وقاية. ايوه
1: شعلة باحث ها
0: ايوه
1: تلاقي نفسك شلون 24 ساعة وانت فوق القاعدة ما تقدريش الصراحة الصراحة، فعنا ندوى عربي الحمد لله مشي ما رحت عند الدكاترة،
0: ايوه
1: لما خربوني خرب المعدة حقيقة قدام خلاص ما فيش لا قطع غيار.
0: الله يسعدك يا خالة، بيعطيك الصحة
1: يلا معاكم الله
0: والعافية.
1: تسلم تسلم على
0: تسلمي لي يا
1: المساعدة،
0: حبيبتي
1: شكرا
0: تسلمي لي. الله
1: شكرا
0: يخليك
1: حياتي
0: لها.
1: لكم جميعا
0: شكرا
1: وخديجة
0: يوصل
1: وتحياتنا لك
0: وليهنك، والله يعطيك الصحة والعافية يا رب. وهذا الشيء برضو مش معناه انه احنا كلنا بنتجه فقط للإسعافات الأولية وما بنروح دائما للمستشفيات، لا أكيد، لا غنى عن هذا الموضوع ولا سمح الله. طبعا عاصم بيقول في معنا اتصال جديد، يا حيا ومرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم
1: وعليكم
0: السلام.
1: السلام
0: ورحمة الله وبركاته، يا هلا.
2: الله يسلمكم، كيف حالكم؟ ديانا ودينا
0: حيا خالة نورية، احنا بخير، كيف حالك؟
2: الحمد لله، كيف حالكم انتم؟
0: اللهم لك الحمد والشكر بنعمة.
2: الله يسلمك ويعافيك. اقول لك الدكتور لما هدر انه في العيادة خاص طيب الإنسان ما هو ماشي ما هو كيف بيسوي؟ والمستشفى عدان الأشياء على أمة وأمان ما تغضيش تروحي.
0: أيوة.
2: ولو سجلتي أدوية يعني يكون يهبوا لك بعد 3 شهور بعد شهور حق السكر واسمه ذا فتامينات نظم. طيب ما قدرتش أروح ما قدرتش لي سنة زي ما قدرتش على الأمة والحمادة بدوخ بفلو بعدين يعني بروح أعالج نفسي وأضيب بدوخ
0: من جديد
2: من جديد.
0: أيوة.
2: ومحرض ضحكني لما دول العرب كله دول مصدق والله بصراحة إحنا خلاص ما عندناش عند دكاترة لأن الدكاترة كذابين يجيبوا أهوال حتى تروحي تكوني حاجة بسيطة وقالوا لك فيك فيك فيك فين الفلوس
0: ويخلوك تخافي من جديد.
2: أخاف فين الفلوس والله ما أروح عندنا الشفاء عندنا هنا قريب حتى القاضي وراء سن السوق قصير سن المشتس أيوة لا شفي يدخلوا بدخلة 2000 وبعدين تجي دكتورة تكتب لك ولا دكتور تكتب لك أدوية من غير يعني حقك يعني سكري حق سكري وحق ده أبدا.
0: أيوة.
2: بيكبوا لك حاجة كثيرة. طيب فين الفلوس؟ وأني ما أروح باقي بجلس وزر خناس بجلس في داخل بيتي ما شفتي كيف دحين ما شاء كيف الرشح بالجسمي يخرج الأملاق يخرج ده لأنه خلاص نحن حمينا ما عندك طيش من هنا إلى هنا نروح نسوي حاجة تحت المروحة
0: ما فيش طبعاً. الوضع والحمى برضو كمان شوفيها خالة هو الحمل حاله كمان يسبب يعني تعب بالجسم يسبب خمول يسبب إرهاق يعني إرهاق شديد جدا الرطوبة بتقتل نحنا بتقتل الناس بتلاقي شوفي والله أنا لو ممكن أن أقدم نصيحة للناس اللي تسمعني إنهم بس ينتبهوا قد ما بيقدروا على مسألة الهبوط أنت عارفة أنه هبوط سواء كان هبوط ضغط أو سكر أو حتى ارتفاع أحيانا
2: يا دينا أنا شوفي بصراحة لما يكون في سكري بس يبيض خلاص ما عاد يشرب
0: مع الحمى أيوة.
2: أيوة ما عاد أخذ يشرب حبة تتش حبة ليل حبة صبح لحنا يشرب حبة بعد ما تقرع خلاص من قبله لأني أرشاح يروح كل الهبوط
0: أيوة.
2: لأني ما شربش فواكه ما شربش ما أكلش فواكه ما شربش عصيرات بس إنه مي خايفة عليها خايفة على نفسي لا تطلع السكر
0: أيوة ولو طلع مشكلة كمان
2: أيوة مشكلة تمام ولا لا لحن أني تصدق أني ما قدرش أروح أفحص الدم هنا وراء هنا عيادة ما قدرش كده ديني ما قدرش أمشي رجوني سلامتي كده فاهلتي قال سندكني هنا بالبيت من المطبخ ثاني إلى تحت المروحة
0: أيوة
2: أبرد نفسي والله علاقة أم أحمد والله بصراحة لأن دم الدكتور لما قال أنه في دكاترة في ده والله أختي في بالقلب أختي جابوا لنا وكذا لا أنت الشفاء يقول لها في بك كذا طلع السكر وهي مسكينة ما طلعش كذا قليل لكن دخلها بالبيت شربها
0: أيوة.
2: بالأدوية كم بيشربوا الأدوية
0: كم بيشرب صدق الإنسان أدوية شفي حتى توصل المرحلة بأنه الجسم يا خالة ما عادوش متقبل الدواء يعني أنت مهما بتشربي الدواء خلاص الجسم أصبح قضى مقاوم لهذا الدواء ما عاد يجيبش أي مفعول
2: إلا شوفي أختي الثانية معنا نحن خوات 3 سميحة وأني وأختي اسمي ليلى
0: طيب
2: شوفي الكيس الدعاية ملانة ألية حق السكر حق الكوليسترول حق الضغط حق بشي لكن أنا ما شاء الله أنا معي إلا حق السكر
0: الله يعطيك الصحة والعافية يا رب
2: إنني أخرج دحين شوفي خرجت دوام أجيب روتي
0: أيوة
2: مشان السكر أجيب روتي من ورا نحن وأجي وتقرعنا الحمد لله العافية ما فيش أحسن مني
0: الواحد يحافظ على نفسه وخصوصا لما يوصل لمرحلة من العمر لازم المحافظة هذه يا خال الله يسعدك ويعطيك الصحة والعافية يا رب
2: آمين حتى لو نحن كبار بس ندالي نفوس نحن ما حد يدر متى يومنا ندالي الحمد لله لما إيش ما بكاربش على نفسي ما أصيح ما أصوب على السكتة
0: انت دحين كانك تعملي لنفسك اسعافات اوليه وتحاولي انك تحافظي على الجسم الطبيعي علشان لا سمح الله ما توصليش لاي مرحله من المراحل
2: فعلا
0: يا خاله انا سعيده صراحه انا وديانا وعاصم بتواجدك معنا اليوم بانه سمعنا صوتك وسمعنا الصوت الباقين خاله ام احمد
3: سلمي لنا عليها الله يعطيها العافيه
2: مع السلامه
3: على السلامه خاله معنا اتصال اخر يا عاصم ويا صباح الخير
4: الو يا صباح الخير والعافيه
3: يا صباح الورد عليك يا هلا
4: كيفك يا دينا وديانا
3: تمام الحمد لله يا خالة ممكن بس ترفعي صوتك شوي
4: ايوه مسحبه
3: سلامات
5: الله تكونوا بخيرين بخير وعافية.
0: الحمد لله.
5: شعفيت لذات عن زمان كمان محمد يسووا لك حلا في بس أني يعني لما يعني اقتطع حاجة أو شيء أو لا معيش بنت.
3: أيوة.
5: سويش أو أربط بالمكان يعني لي يعني دامي فيه.
0: هذه هي الربطة أذكرها من زمان يعني اللي كانوا بيربطوا. أيوة.
5: أيوة نربطه زرير كذا مشان الدم ده لا في عتمة عطرب وهندا ولا شيء ما في الشبرت ولا شيء نسكب فيه بقى. إحنا نكون في أيدين في شيء في أنا الشيء ما أنا داري للجرح حق لا في جرح حق سكر ولا شيء كات والله كان كنت أنا داوي من نفسي سبحان الله في سعيد باخر
0: أيوة
5: قلي لك يا دكتور طارق أنت مخليكنا أنا بالعيادة عقلاني
3: شاف عندك خبرة يا خالة
5: ما شاء الله أصلا عندي خبرة ولا هذا شوفي الماي القرب المالح هو اللي يشطي البق والملح ما بيشطيك ملح تفوري ماي وقليل ملح وتسوي بالجرح اللي عنده سكري هذا سبحان الله حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الملح يداوي الجروح
3: أيوة لهذا اللي يروح البحر يروح البحر
5: معظم معي كتاب الطب النبوي يعني قال لك الملح يداوي الجرح
3: أيوة
5: يعني ما تسوي دم ما يخلاه وتربطيه حتى بدون ده ينشف أيوة والحمى يعني يسوي له كمادات كمادات
3: وليم بعضهم يعني يا خالي يسووا ليم
5: ليه مع حبة بنادول شوفي تدوي بيها وما وتملسي
0: بالجسم نفسه
5: الليم حتى يعني فيتامين سي وزيد الليم ملح أيوة. الحامض يبرد وما يرتفع قليل السكر عند الشيبة يعني هبلو ماي ماي ماي ماي ماي ساعات يروح في دحم صاحبة ما شاء الله سكري مصاحب له ما هذا ارتفع كثير أيوة. واني الحروق هذه كانوا يسوي اول بيض بياض البيض
0: بياض أيوة. البيض
5: كان أول لما يختنوا الطفل يسووا له بيضة زمان نعم يبرد ذا القشرة حق البيضة كان هذيك الأبيض
0: أيوة
5: يعني فقط البيضة كده يطرحوه لما يختنوا القاهل وقعبة نزيفة
0: في شو فيها خالة في أمور كانت من زمان يمكن تكون صحيحة وبس في برضو كمان معتقدات خاطئة
5: أيوة شوفي هذاك اللي يجيب الرأس هذاك كانوا يصلحوا لنا خضاب
0: أيوة.
5: يجي في الناس يقولون مدري ايش التعلبة مدري ايش
0: عشان
5: الشعر يسووا له خضام تروح ها
3: أو تومة نصها بالله
5: أما البطن والله شو يسوي له شراب يعني شمار
0: أيوة نعناع شمار نعناع شاهي أيوة
5: أيوة أي حاجة يعني شيء هذا هو بس أما تربط القرح مشان مش ينزف له في قرح عميق أول تربطيه بعدين تسعفيه بسعفيه بعدين توديه المستشفى لا استخياط ولا شيء
0: صحيح
5: هذا نحن
0: هذا اللي كنا بنعرفه من زمان وتعلمناه من اهالينا كمان من اجدادنا وامهاتنا يا خاله
5: يلا تحياتي
0: الله يحييك
5: الله هذه انت دينا المدني
0: ايوه
5: ايوه شفت صورتك قدت لي يا ام محمد
0: أيوة. الله يحفظك يا خاله شكرا لك وتحياتنا ايضا لك
3: شكرا يا خاله على المعلومات
0: شكرا لك وديانا أكيد في معلومات كثيرة كنا بنسمعها يعني كنت بالذات يعني مع جدتي الله يرحمها لما كنا بنجلس وتشوف حد مريض كنت بتسمعي بتقول لك أعملي كذا أربطي صلحي فأشياء إحنا ربما الجيل هذا يستبعدها شوية إحنا بنستبعدها وما بنعتبرش من الجيل الأخير فما بالك جيل الألفينات وما بعد الألفين إيش ممكن يشوف
3: في اتصال يا عاصم هات عاد في وقت هلو يا صباح الخير
6: صباح النور
3: صباح العافية
6: يعطيكم العافية جميعا وأهلا وسهلا بحبيبنا عاصم
3: يا هلا
6: الإسعافات الأولية
3: أيوة
6: اليوم بصراحة استفدنا كثير من الإسعافات الأولية أنا بتكلم في جزئين فقط
3: على السريع عن خالد
6: أتكلم على الإسعافات الأولية البسيطة اللي في المنازل
3: أيوة
6: وهذه ما شاء الله تبارك الله يعني كل أم عندنا عندها إلمام كامل واسع مش كل أم فقط حتى كل فتاة بنت موجودة داخل البيت ولا شاب عنده فكرة لأنه خلال السنوات اللي راحت كل منظمات المجتمع المدني المحلية والجمعيات الخيرية
0: نعم.
6: كانت تقيم باستمرار على مدار الشهر دورات تدريبية في مجال الإسعافات الأولية لأنه هذا التدريب لازم يكون نظري وتطبيقي وليس نظري فقط
0: نعم.
6: نظري وتطبيقي وهذا يعني أنا أؤكد أنه كل بيت فيه شاب ولا شابة ولا أم قد راحت دورة وعندها إلمام كامل واسع
0: أيوة
6: الشيء الثاني المهم أنه الإسعافات موضوع اليوم يجرنا إلى موضوع مهم جدا كنا نريد نتطرق له من فترة طويلة، مش فقط عدن الغد لكن كل المحطات الإذاعية والإعلامية ومواقع التواصل، وهي الإغاثة. يعني الجبهة الداخلية اليوم بحاجة إلى تماسك، ها، وبحاجة إلى تفسير لجان للإغاثة، لأنه نحن والعياذ بالله يعني مهددين الآن بمعارك وحروب.
0: نعم.
6: نحن مهددين يعني وقياداتنا ما شاء الله تبارك الله يعني طلقت تصريحات نارية بأن نحن في أتم الجهوزية. صحيح نحن في أتم الجهوزية العسكرية، لكن الجهوزية على المستوى الداخلي على الجبهة الداخلية بحاجة إلى إعادة نظر، لأننا بحاجة إلى إعادة جهوزية.
0: فعلا فعلا يا عم خالد أنت اللي ذكرته يعني نقطة مهمة، وفعلا نحن نتمنى أساسا بأنه الجميع ينتبه له، لأن ربما البعض شوف مش مركز على الكلام اللي أنت قلته ولا حتى يعني معهم هذه الإغاثة اللي ربما قد تكون موضوع مهم في الوقت الراهن بما نحن نعانيه، وأنه ربما قد نكون فعلا على وجه استعداد لحرب لا سمح الله، سواء كنا على حرب أو ما كناش على حرب، ولكن دي النقطة مهمة. وأنا بتمنى حقيقة يعني أنا وديانا ربما قد نناقش هذه الإغاثة في موضوع آخر، لأنه حقيقة إحنا استلهمنا منك الآن موضوع جميل جدا يا عم خالد، أنا بشكرك عليه. نعم عم خالد أوكي طيب شكرا لك على تواصلك، وربما فعلا في المرات القادمة أنا وديانا قد نناقش هذا الشيء. وتفضل ديانا،
3: وقتنا داهمنا كثيرا، باقي فقط ما يقارب 4 دقائق. على السريع أم عماد عم بتحيينا وكتبت لنا: يجب على الأسر معرفة الإسعافات الأولية لسلامة المواطن. نعم. ويجب أن تتوفر أدوية مثل البنادول والشاش وأدوية الحريق وغيرها. شكرا يا أم عماد. أيضا عوض العبادي تابعنا وما شاء الله عنده إسعافات، صندوق إسعافات أولية في السيارة، بس الأسطوانة الأكسجين مش معه، أهم شيء أنه معك الصندوق يا عوض، وشكرا جزيلا لك. أيضا أما أذكار أيضا صبحت علينا، يسعد صباحك يا أذكار، وشكرا جزيلا على التصبيحة الجميلة. طبعا إحنا على السريع عم نقرأ.
0: أيوة فعلا.
3: نعم، وهنا أيضا لا أعلم من هو الاسم، لكن يسعد صباحكم بكل خير عزيزاتي دينا وديانا، وبرنامج مميز بوجود أساميكم، شكرا. المتشابهة هدى يعني الفارق
0: بالضبط هذا الداش فعلا يا ديانا.
3: نعم، وكذلك أم قاسم صبحت علينا، يسعد صباحك يا أم قاسم. وهنا أيضا العزيزة أماني الحيمي صبحت علينا، يسعد صباحك. أعتقد أنه في عندك تصريحات.
0: أوكي ديانا، إحنا بنشوف حاليا على الفيسبوك أيضا إيش البث المباشر، إيش التصبيحات اللي متواجدة معنا وبنقرأها فعلا على السريع. ومتواجد معنا شكري باقسير بيقول: بداية الصباح اللطيفة، مواساة خفية وجمال يزرع الابتسامة في القلب دون موعد مسبق. الصباح امتداد للنور من أفق السماء إلى أوردة القلب، فيضيء الروح طمأنينة ويهمس للأيام بأن الخير قادم بإذن الله. صباح مفعم بالنور والسكينة والسلام دينا وديانا وعاصم وكافة طاقم راديو عدن الغد والمستمعين الكرام، وتحياتنا لكم جميعا، يسعد صباحك يا شكري.
3: أيضا هنا لدينا إخلاص ناجي: حوادث المطبخ أكثرها الحروق وجروح السكاكين، ما شاء الله على يداتنا كلها سكاكين متقطعات، الله يستر علينا الحرق آمين يا رب. وعمر المسفري كتب لنا: أرى أن أكثر الحوادث المنزلية شيوعا هي الحروق، الاختناق، سقوط الأطفال، لأنها تحدث في لحظة غافلة، ومعرفة الإسعافات الأولية تنقذ حياة الإنسان فعلا.
0: وفارس العبادي بعد الصباحات الجميلة اللي رافقها معنا بيقول: من الحوادث في البيوت أحيانا الأب والأم يتركوا البهائم فرطة ويطلقوهم فيتسببوا بأيدي الأطفال، ومرات كثيرة شاهدنا من تلك الحوادث بعضها تؤدي إلى الوفاة. مرة سألت أحد الطلاب عن زميل له غائب، فسألته فين، قال لي غائب، قلت له وإيش حصل، قال الغنمة قدمنا يقصد عضته.
3: طيب ما بتخلش الدكة داخل
0: أيوة الغنمة. ولكن يقول قالها بالعدني بأن الغنمة قدمته. أيضا الذي تسبب بالحوادث هو الغرق في خزانات المياه، فعلا بعض الأسر تترك خزان الماء مفتوح دون قفل، فيأتي الطفل يلعب فوق الخزان فيسقط، وقد حدثت حوادث كثيرة من هذا النوع حقيقة. يا فارس نقطة ذكرتها مهمة جدا، ويا ما شاهدناها في كثير من البيوت.
3: نعم، أبو خالد حلصم كتب لنا بالبوستر: كان في منزلنا صندوق إسعافات أولية في الثمانينات، يجب أن يحتفظ كل منزل بإسعافات أولية مثل القطن، الشاش، مرهم الحرائق ومطهر الجروح. أيضا منصور فيصل كتب: المكونات الأساسية لصندوق الإسعافات الأولية، مطهر الجروح، ضمادات لاصقة، شاش طبي، ضمادات كريب، دبابيس الأمان، ملاقط، كرات قطنية، وميزان حرارة.
0: كل هذه الأشياء اللي ذكروها هي مهمة، نحن نتمنى تواجدها. وأيضا أنا بكمل باقي الأشياء، بتمنى أنها تطلع لأنه مش جميع التعليقات طالعة معانا معايا يدينا، ولكن تتكرمي بقراءة المتبقي.
3: نعم أبو خالد حلصة، موضوع تستحقون الشكر عليه، لأن معظم الحوادث تحدث والمواطن في المنزل لا يستطيع أن يتحرك ساكنا بسبب جهلة الإسعافات، وأحيانا يستخدم إسعافات خاطئة قد تضر بالمصاب. الحوادث الأكثر شيوعا هي حوادث الحريق بشكل عام، السقوط على الأرض خاصة للأطفال وكبار السن، قد ينكسر عظم أو جزء من الجسم، وحوادث الأطفال مثل بلع أي مادة صلبة صغيرة طبعا، أو عملة معدنية، الشرغة أثناء تناول الطعام. وبالنسبة للرجال، شرغة الأوقات طبعا قد تؤدي للوفاة، حفظ الله الجميع من أي مكروه.
0: وأظن ديانا بأنه قرأنا الجميع، أو أنه متواجد هنا تقريبا عمر على عجلة فقط طالع لهذا التعليق، بنقرأه وبعدها نختم. بيقول: أرى أن أكثر الحوادث المنزلية شيوعا هي الحروق والاختناق وسقوط الأطفال، أنها تحدث على غفلة ومعرفة، لأن الإسعافات الأولية قد تنقذ حياة إنسان. لكن خطر في بالي سؤال آخر: ماذا عن حادثة خذلاننا من هذا الوطن؟ من يوقف نزيف السنوات التي ضاعت ونحن ننتظر حياة طبيعية؟ من يعيد إلينا الشباب، إلى الشباب أعمارهم التي استهلكتها الظروف؟ ومن يعلم القلب كيف ينهض بعد كل هذا التعب؟ أخشى أن هذه الإصابة هي الوحيدة التي لا يوجد لها كتاب إسعافات أولية. حقيقة كان ختامها مسك يا عمر بهذه الكلمات البسيطة والراقية اللي ربما قد تلامسنا جميعا ونشعر بها في هذه السنوات والأوقات التي ضاعت منا. ولكن مستمعينا، أظن بأن احنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم، فلذلك نتمنى أن نلتقي بكم بحلقة جديدة من برنامج عدن هذا الصباح،
3: وكونوا سالمين آمنين دوما مستمعينا. إلى اللقاء.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني، غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة

لأننا في بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: سهولة. مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66-782-79-31-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
4: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. عقدت اللجنة العليا للاختبارات في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا برئاسة وزير التربية والتعليم لمراجعة نتائج اختبارات الشهادة العامة وتقييم أعمال التصحيح ومناقشة تظلمات الطلاب والتأكيد على إنجاز العملية الاختبارية بشفافية. ودشنا مركز الملك سلمان للإغاثة مشروعاً لدعم المزارعين في حضرموت وسقطرى بهدف تعزيز الأمن الغذائي ورفع الإنتاج الزراعي وتحسين سبل العيش. عربياً وعالمياً، أعلنت قطر استئناف الملاحة البحرية ضمن نطاق 7 أميال بحرية مع استمرار تطبيق إجراءات الأمن والسلامة. وكشفت صحفية أمريكية عن تحديات تواجه القوات الأمريكية في حماية نحو 50,000 جندي في الشرق الأوسط مع تصاعد الهجمات الإيرانية. اقتصادياً، ارتفعت أسعار الذهب العالمية بأكثر من 1.5% لتسجيل العقود الآجلة نحو 4077 دولار للأوقية بدعم من تراجع مخاوف التضخم. وأقرت اليابان خطة اقتصادية تستهدف استثمارات بقيمة 370 تريليون ين، تعادل نحو 2.3 تريليون دولار لدعم الصناعات الاستراتيجية حتى عام 2040. رياضياً، تتواصل اليوم التصفيات التمهيدية لبطولة كأس حضرموت الثقافية لتحديد الأندية المتأهلة إلى النهائيات. وكشفت تقارير فرنسية عن خلافات داخل المنتخب الفرنسي بين اللاعبين واتحاد كرة القدم خلال بطولة كأس العالم عقب الخروج من الدور نصف النهائي. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني عدن الغد. تقبلوا تحياتي، هذا أنا دين المدني، دمتم في أمان الله.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
1: إنما الحق.
0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9. عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
2: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني، يبقى أجير عندي 8 حجج، وبرضه عشان ما يفهمش إنها تلقيحة أو يعني ماسك المسألة من الصحيح، وإن أتممت 10 فمن عندك، يعني مش 100 البت برضه، وإن أتممت 10 فمن إيه؟ فمن عندك. وما أريد أن أشق عليك، ستجدوني إن شاء الله من الصالحين. إما تعيشني هتلاقيني أستحق إنك أنت

0: لك ايه؟ تناسب يعني موفق في النسب وفي معاملتي لك، وانت اللي هتزود السنتين ويمكن تضاعف المده كمان، وده اللي حصل. فان اتممت عشرا فمن عندك، وما اريد ان اشق عليك، ستجدني ان شاء الله من الصالحين. قال هات الاجابه او القبول. قال ذلك بيني وبينك، ايما الاجلين قضيت. انا حسب بقى مزاجي اقضي 8 اقضي 10 فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. هنا اخذ العلماء برضو احكام من القضيه. طب هو يعني استنى لما يقعد العشر سنين وبعدين يدخل بالبيت؟ طب ده هم انتهوا وشهدوا ربنا وخلاص والحكايه انتهت. أم قال لك لا، اخذوا من ان تسميه المهر هي المطلوبه، تسميته، انما قبضه مش مهم. تقدر تاجله كله وتعمله مؤخر، تقدر تدي نصه وتسيب ايه وتسيب نصه، بس على انه اي ثمن بضع المراه، بحيث اذا ماتت هي ذهب الى تركتها، مهرها يروح لتركته، اذا مات هو مهرها يخرج من تركته. يبقى اذا تسميه المهر هو الشرط، انما قبضه مش مهم، بدليل انه هو قال له ان تاجرني والاجاره هتقعد 10 سنين على ما يوفيها ولا 8، وبعد ذلك هو دخل بالمساله. قال ذلك بيني وبينك، ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. برضو القصة جابوا لها، طب الرجل اللي قال أني لما أنزلت إلي من خير فقير، جم اتكلموا في موضوع بعيد عن الأكل، والرجل جعاه بقى المنطق يعني ما يجيش إن هم يأكل لازم ضروري. قال بقى أهل السيرة إنه لما دخل جاء أكل ووضعه شعيب قدامه، وبعدين قال هيا يا شاب كل، فقال استغفر الله، من اكل استغفر الله يعني ما اكلش، ده انت جعان وايه اللي ما انزلت الي من خير فقير. قال له لما؟ قال انا اهل بيت لا نبيع عمل الاخره بملء الارض ذهبا، وكأنك تريد أن تعطيني أجر ما سقيت زي البت. قال لا يا شاب، إن بيرد عليه أهل بيت نطعم الطعام ونقر الضيف. قال الآن نأكل. نعم. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل، الأجل اللي هو يعني 8 إلى 10،
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: وسار بأهله. احنا قلنا الحق أطلق على المرأة واحنا نفسنا في الاستعمال نقول أصل أهل وياي ونقول والجماعة وياي. اللي احنا قلنا لأنها بالنسبة للرجل تقضي له ما يقضيه كل غير وتزيد شيئا لا يصح أن يقضيه غير، تبقى قامت مقام الايه الجماعة تعمل له كل حاجة. وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. نتكلمنا في آنس دي زمان، معنى آنس أبصر ورأى، أو آنس أحس بشيء يؤنس من الأنس. آنس من جانب الطور يعني الجبل بتاعنا ده نار. قال لأهله امكثوا، امكثوا يعني انتظروا هنا. قوله إني آنست نارا بيخبره تبقى هي ما شافتهاش، ولو كانت نارا مادية من صنع مادي وهو البشر لاستوى الأهل معه في الرؤية، يبقى كأن دي حاجة خاصة بقى، حاجة ايه خاصة. انا آنست ايه نارا لعلي، ولعل دي كلمة رجاء، ان آتيكم منها، لعلي آتيكم منها بخبر. هم عايزين خبر ام قال لك ما هم تايهين ومش عارفين هيمشوا فين ولا بتاع، عايز خبر يعني نمشي ازاي، احنا فينا حتة ومعي واحنا عايزين نروح فين والناس يقولوا له. فأهم شيء هو إيه الخبر. أو جزوة من النار لعلكم تصطلون تستدفئوا. يبقى إذن كانوا فيه تيهين والجو برد بردانين، يبقى مآربهم في هذه اللحظة إيه حاجتين اتنين، حاجة تهديهم الطريق وتقول لهم هم فين، وحاجة يتدفوا منها علشان البرد. فجاب لهم الأمرين الاتنين. احنا قلنا هناك لما كده قال ايه، فقال لأهله إني آنست نارا، في آية كده ما قالش مكثوا. بالله لما تكون المرأة ماشية ويا الراجل وفي الليل وهم مع بعض تايهين وبردانين، لما يقول لها ايه انا آنست نار انا هروح علشان اشوف حاجة او جزو او خبر، بالله تسلم له كده انه يسيبها ويمشي؟ تقول له هتسيبني لوحدي؟ طب ومين مش عارف ايه؟ الله، ده انت وياي وضلين ما احناش عارفين حاجه، امال انت لما تروح لوحدك وتضل ولا انا اضل؟ يبقى المساله ما جاتش كلمه ورد غطاها، ده اخذت مراجعه. الاول قال لها انا آنست نار ساتيكم منها، ما قالش لأهلهم كسوا، ما جابش الحكاية، قال لهم بس استنوا انتوا بس هنا، ما نروحش للمخاطر احنا الاثنين، انا اروح انا. يبقى لازم اتكلموا مؤاخذة ايه اخذ ورد. مرة قال لأهله آنست نارا ما قالش كسوا، وبعدين ما لما اتراودت وياه وتسيبنا لوحدنا ومش لا بس استنوا هنا، يبقى حصلت مرتين ولا مرة واحدة. طيب هو قال مرة سآتيكم منها وبعدين راجع نفسه، طب ما يمكن يروح ما يلاقيش، يلاقي النار انطفت. قال لعلي مرة ثانية، قال لي أنا مش حد وعد بإن أنا أجيب، لعلي آتيكم منها. طيب هيجيب النار، نار ايه؟ النار دي انواع، ان كان فيه لهب يجيب شعله كده ويجيب، وان كان اللهب انتهى يجيب جزوه من اللي النار طابت كده وياخد جزوه منها. مره لعلي اتيكم بشهاب قبس، ولعل اتيكم بايه؟ بجزوه. يبقى جاب كل الاحتمالات ولا لا؟ كل الاحتمالات. طيب قاعدين ربنا قال لما جه النار عمل ايه؟ فلما اتى نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره. هناك آنس من جانب الطور نارا بس، والجانب الايمن من الطور، انما هنا عامل لها ايه؟ خريطه. نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الايه؟ من الشجره. وهو الاول قايل من جانب الطور، يبقى من جانب الطور ان هو الايمن، وحت عند البقعه المباركه من الايه؟ يبقى هنا المواصفات والوصف دقيق. في البقعه المباركه من الشجره ان يا موسى اني انا الله رب العالمين. طب بالله لا الف له بان يخاطبه الرب، ويبص يلاقي الصوت جاي له من كل مكان، ويبص يلاقي النار كل مرة تشتعل أكتر، والشجرة اللي جاية منها النار في عود منها تزداد خضرة، بقى النار بتزداد إيه؟ اشتعال، والشجرة تزداد خضرة، نقيضين. فلا النار تحرق الشجرة في خضرتها، ولا الخضرة تطفئ النار برطوبتها. يبقى معناها ايه دي؟ مسألة ماشي. وبعدين يسمع صوت من كل جانب، لأن الله ليس متحيزا في مكان، فإذا كلم الله موسى ما تقولش جاي من هنا ولا من هنا ولا من هنا، ما تعرفش. وبعدين يقول له أنا الله. مسألة بقى يتبرجل ولا ما يتبرجل. وبعدين يقول مرة ثانية يقول أنا ربك. كل ما يلاقيه جاي يجيب له خطاب. يبقى إذن كل الخطابات جت ولا لأ؟ لأن دي مش حالة استقبلت بكلمة وانتهت، ده أمر عجيب. أمر يقولك يبرجل، أدي النار وأدي الخضرة وأدي مش، والصوت جاي من كل مكان. مسألة مش عادية الحكاية دي. هل يستقبلها كده بسهولة ولا يبقى فيه مراجعة؟ لازم في مراجعة، والله يخاطبه بكل ما ورد في الخطاب. إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. ما جابش هنا حتة وما تلك بيمينك يا موسى، اتكلم على العصا كده عشان يوظفها بس كده، أن ألقي عصاك. لكن في اللقطة الثانية قال إيه؟ وما تلك بيمينك يا موسى. لما يكون هو مضطرب من الحالة اللي شايفها دي وحاجة تبرجل، يقوم ربنا بده يؤنسه، زي انت بتدخل عند صديقك والولد الصغير داخل وبعدين في ايده برتقانة، تقول له ايه اللي في ايدك دي؟ انت بتستفهم منه ولا عايز بس قال له وما تلك بيمينك يا موسى، عايز يؤنسه. واحنا قلنا بقى زمان ان موسى ما يفي لدى الرب والإله، كان يكفي في الجواب أن يقول ما تلك بيمينك يا موسى، يقول إيه؟ طب ربنا عارف العصا، عصا هو مش عارف إنها عصا. هو قال لك العصا دي بتاع مين؟ قلت له عصايا، وقال لك أنت شحتها ولا جايبها منين؟ ما تكلمش في الحكاية دي. طب هي تقول عصا، هذا الجواب، عصايا دي تعمل نعمل بها إيه؟ وهي نعمل بها إيه؟ وأتوكأ عليها نعمل وأهش بها على غنم. قال إيه ده؟ هو بيسألك ما تلك بيمينك يا موسى، الجواب عصا. خلاص، إنما قال عصايا وهي، أزود هي وعصايا، وجاب قصتها وياه. أم قال لك أهل المعرفة، قال لك إن موسى حينما يأنس أن ربه يكلمه لا يريد أن ينهي الموقف، بل عايز يستمتع بخطاب الله أطول مدة. هي إيه المسألة كده؟ كلمة ورد غطاها ده كلمة ورد غطاها معناها لمن تكره أن تكلمه. ولذلك يقول لك يجي يناقشك تقول له هي كلمة ورد غطاها خلاص، إنما ناخد وندي في الكلام. لكنه عرف أنه أصرف أو في ما حبش يقول المآرب أخرى، هو كان عايز برضه يقول المآرب الأخرى بقى ويقول كذا وكذا وكذا وكذا، لأن لكن لأزودها شوية ولي فيها إيه. فالعلماء قال لك طب بدينا نشوف المآرب دي إيه، قال لك ده كتير أوي. طب مش هو ماشي مسافر، مش معاه مثلا بؤجة فيها هدوم مثلا، مش معاه حاجة فيها الزيت بتاعته، مش معاه مثلا الاشياء الركوه اللي عشان الميه، معاه كده كله، يقوم يعلقها كده في الايه في العصايه ويشيل زي ما بنشوف، يعلقها كده في العصايه ويمشي بيه. طيب ماشي كده والشمس لفحته، يروح راكز العصايه ويجيب جلابيه ولا حاجه يروح حاططها ويقف الايه في الظل، قبله ديب ولا كلب ولا اي حاجه ولا عدو ويقدر ايه يضرب. الله، إذن لها مآرب أخرى ولا لا؟ يبقى أوجد أطنب أولا ليزداد أنسه بربه، خلاص؟ ثم أوجد ليظل أدبه مع ربه. وأن ألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان. إيه العجائب دي بقى؟ الأول سلمنا ان النار تزداد والخضره تزداد وهم ويا بعض، ولا ده تطغى على ادي وتطغى، والكلام يجي لنا من كل مكان، وبعدين عصايا وتنقلب. مش كان من الممكن اننا نعمل مكتبه ان العصايا تنقلب شجره خضراء، انما من جنسها ولا لا؟ لا، ده عدت النباتيه خالص وراحت للحيوانيه، ومش للحيوانيه الهادئه العاديه، ده ثعبان خفه حركه وهيصه وبتاع، كلها ماشية المسألة إيه؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-67-782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7-8-300-1-200.
4: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة.

0: عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت، عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

وعمر رمل في ساحلك يشهد بما نشكي عيون عند الغروب للدم تسكب فيه قلوب تملي على الأمواج ما تخفي سر الهوى ما اختفى والعين

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة.

0: عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-296-782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7-8-3-0-0-1-2-0-0.
0: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66.

0: الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
1: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-404.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. عقدت اللجنة العليا للاختبارات في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا برئاسة وزير التربية والتعليم لمراجعة نتائج اختبارات الشهادة العامة وتقييم أعمال التصحيح ومناقشة تظلمات الطلاب والتأكيد على إنجاز العملية الاختبارية بشفافية. ودشنا مركز الملك سلمان للإغاثة مشروعا لدعم المزارعين في حضرموت وسقطرى بهدف تعزيز الأمن الغذائي ورفع الإنتاج الزراعي وتحسين سبل العيش. عربيا وعالميا، أعلنت قطر استئناف الملاحة البحرية ضمن نطاق 7 أميال بحرية مع استمرار تطبيق إجراءات الأمن والسلامة. وكشفت صحفية أمريكية عن تحديات تواجه القوات الأمريكية في حماية نحو 50,000 جندي في الشرق الأوسط مع تصاعد الهجمات الإيرانية. اقتصادياً، ارتفعت أسعار الذهب العالمية بأكثر من 1.5% لتسجيل العقود الآجلة نحو 4077 دولار للأوقية بدعم من تراجع مخاوف التضخم. وأقرت اليابان خطة اقتصادية تستهدف استثمارات بقيمة 370 تريليون ين، تعادل نحو 2.3 تريليون دولار لدعم الصناعات الاستراتيجية حتى عام 2040.

رياضياً، تتواصل اليوم التصفيات التمهيدية لبطولة كأس حضرموت الثقافية لتحديد الأندية المتأهلة إلى النهائيات. وكشفت تقارير فرنسية عن خلافات داخل المنتخب الفرنسي بين اللاعبين واتحاد كرة القدم خلال بطولة كأس العالم عقب الخروج من الدور نصف النهائي. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني عدن الغد. تقبلوا تحياتي، هذا أنا دين المدني، دمتم في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء المتجدد بكم. وفي الحلقات الماضية كنا تكلمنا عن صلاة الجمعة وأحكامها. بعض الأخوة قال يعني الشيخ شد علينا في الكلام عن الجمعة ويقول لازم تنضبطون في الخطبة، وذكر بعض الأحكام. هذه الأحكام أيها الإخوة عموما كلها مبنية على الأدلة الشرعية، ولو راجعت بعض الكتب التي تكلمت عن خطبة الجمعة وأحكامها وآدابها لوجدت هذا موجودا. واليوم سنزيدكم يعني شيئا من هذه الأحكام الشرعية المتعلقة بالجمعة، لكن لا بأس أن أراجع شيئا مما مضى حتى من كان من الأخوة لم يحضر الحلقات الماضية يكون عنده شيء من التصور حول ما سبق. تكلمنا عن صلاة الجمعة وذكرنا أنها سميت جمعة لأنها لاجتماع الناس الخلق الكثير، وذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط على الأرض وفيه تقوم الساعة. وبين صلى الله عليه وسلم أن لكل أمة يوم تعظمه، فاليهود يعظمون السبت، والنصارى يعظمون الأحد، والمسلمون لهم يوم الجمعة فهو قبلها. وقال: نحن السابقون الأولون، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. ذكرنا من أحكام خطبة الجمعة وجوب الإنصات إليها، كما قال عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اترك أي شغل واذهب إلى المسجد. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر يوم الجمعة بسورتين: ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الآية في الركعة الثانية يقرأ: هل أتى على الإنسان حين من الدهر. كذلك ذكرنا أن من خصائص يوم الجمعة استحباب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة معروضة عليه، قال: أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة وفي ليلتها، رواه الإمام البيهقي. كذلك من سنن يوم الجمعة في ليلتها، يعني يوم الخميس بالليل، هذا يعتبر ليلة الجمعة. كذلك من خصائص يوم الجمعة استحباب الاغتسال لها، التطيب عند الخروج إليها، قراءة سورة الكهف في ليلتها أو في يومها، يعني يبدأ من بعد مغرب الخميس إلى مغرب الجمعة، هذا كله في الليل وفي النهار، نهار الجمعة كله يستحب قراءة سورة الكهف، ويغفر لهما بين الجمعتين. من خصائصها أن فيها ساعة الإجابة التي ما يسأل الله تعالى العبد ربه عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه. من خصائص يوم الجمعة أنه يستحب للمرأة أن يبكر إليها، وقد ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء في الساعة الأولى كأنما قدم بدنه، في الثانية قدم بقره، في الثالثة قدم كبشا أقرن وفي أو أملح، وفي الركعة وفي الساعة الرابعة كأنما قدم دجاجة، وفي الخامسة كأنما قدم بيضة. وأخبر صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن لله ملائكة عند الأبواب يكتبون الأول فالأول، الأول كل اللي يأتي أول يكتبون فلان أول فلان، ثم إذا رق الإمام المنبر طووا صحفهم وجلسوا يستمعون للذكر. يعني الكسلان ما يكتب اسمه في لا يكتب اسمه في الصحف التي بأيدي الملائكة، فيستحب التبكير إليها كما تقدم معنا. كذلك من خصائص يوم الجمعة أن المرء ينبغي إذا بكر إلى يوم الجمعة إذا للصلاة أن لا ينشغل بالسواليف يمين ويسار، لا، أن يشتغل بالذكر، التسبيح، التهليل، الإكثار من الصلاة. الصحابة كانوا يكثرون من الصلاة، منهم من كان يصلي 10 ركعات، منهم من كان يصلي 12 ركعة، منهم من كان يصلي 16، فكانوا رضي الله تعالى عنهم يكثرون من الصلاة يوم الجمعة قبلها. فليس لها سنة راتبة، يعني ليست مثل الفجر لها ركعتان قبلها، مثل الظهر لها 4 ركعات، 2 و2، لا، الجمعة ما لها ركعات معينة، صلي ما شئت، المهم أن تشتغل بالصلاة قدر المستطاع. كذلك ذكرنا أن من أما السنة التي بعد الجمعة، فإن صلاها في المسجد صلاها 4، وإن صلاها في البيت صلاها 2، وتقدمت معنا في الحلقة الماضية الأدلة على ذلك. ذكرنا كذلك أن في خطبة الجمعة الأحقية لمن سبق، لا يجوز الإنسان يأتي ويتخطى الرقاب، يتخطى الرقاب ثم يبعد هذا يمين ويبعد هذا يسار ويصلي في الصف الأول، لا، إذا أنت يعني حريص على الخير تعال جزاك الله خير من بداية الناس وأصف معهم. أما الذي يتخطى الرقاب فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى الرقاب يوم الجمعة فقال: اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني جئت متأخر وآذيت الناس أيضا بتخطي رقابهم. كذلك أيها الإخوة والأخوات، من خصائص يوم الجمعة أنه لا ينبغي أن يتكلم الإمام يخطب، وهذا قد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تكلم الإمام يخطب فلا جمعة له، من تكلم الإمام يخطب فلا جمعة له، فالأصل ألا تتكلم والإمام يخطب أيضا، بل الإنسان ينضبط بالضوابط الشرعية في ذلك. كذلك إذا عطس فلا يحمد الله بصوت عال، إذا جئت والإمام يخطب ما يجوز تقول السلام عليكم بصوت عالي، لا، تكلم بصوت منخفض. كذلك لو تكلم الذي بجانبك فلا تقول له أنصت، من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد ألغى على نفسه. ذكرنا كذلك أنه يجوز للإمام أن يكلم بعض المأمومين إذا احتاج إلى هذا، مثل مثلا لو قال الإمام مثلا

0: يتعلق بأحكام يوم الجمعة أن الإمام لا ينبغي له أن يرفع يديه في الدعاء إلا إذا كان في الاستسقاء، يرفع يديه إذا قال مثلا اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اشف مرضانا، هذا لا يرفع يديه. أما إذا رفع يديه فإنه لا يرفعهما إلا في الاستسقاء، إذا قال اللهم اسقنا، اللهم ارزقنا المطر، يرفع يديه ويرفع المأمومون. أما في غيرها فلا الإمام يرفع ولا المأمومون يرفعون، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نص جموع من أهل العلم على أن رفع الإمام يديه في خطبة الجمعة لغير الاستسقاء بدعة، ورفع المأمومين أيديهم أيضا لغير الاستسقاء بدعة. نعني بالاستسقاء إذا رفع يدعو بالمطر أن ينزل المطر، أما أوفقنا لمرضاتك واجعلنا ممن يخشاك حق خشيتك وتقاتك، هذا لا يرفع يديه، يدعو دعاء عاديا. كذلك أيها الإخوة والأخوات، مما يتعلق بيوم الجمعة أنه ينبغي على المرء إذا حضر في خطبة الجمعة ألا يكثر من العبث. بعض الناس يشغلك بكثرة ما يعبث بلحيته، بثوبه، بغترته، أحيانا قد يحرك جواله، جهازه الجوال ونحو ذلك. كذلك ينبغي على الإمام إذا خطب الناس أن يحضر الكلام قبل. يا أخي بعض أئمة المساجد بصراحة بعض الخطباء يأتي غير محضر فيبدأ يتكلم، يعني أحيانا حتى لا يكتب خطبته، يأتي يتكلم قليلا، تكلم عن بر الوالدين، ثم أثناء كلامه على بر الوالدين قال وقد قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والعبادة أصلها، وطلع يتكلم عن العبادة، ثم قال أصلها أن يتعبد الإنسان لربه عز وجل، وهذه العبارة، والرب عز وجل هو الذي خلقنا ورزقنا، والرزق أنواع أيها المسلمون، منه ما هو حلال، والرزق الحرام هو، ومنه الربا، والربا محرم، وقد انتشرت بنوك الربا. طيب يا أخي، ما حنا اتفقنا أنك تتكلم عن بر الوالدين، إيش وصلك للكلام على الربا؟ فالأصل أيضا أن لا يكون الإنسان يعني ما يطلبه المستمعون يأخذ من هنا يمين ويسار، لا، الأصل أن الإمام يتكلم في موضوع معين ويحاول أن يضبطه. يا أخي، لأن الله عز وجل أمر كل الناس أن يأتوا إليك ويستمعوا إليك، ونهاهم عن أن يتكلم، ونهاهم أن من مس الحصى فقد لغى. يا أخي، أنت يكون عندك أيضا حرص، احترم عقول الناس. لذلك شوف الآن لو تلاحظ وجدت بعض الخطباء يمتلئ مسجده من قبل الخطبة بساعة، وبعض الخطباء يرقى المنبر ما عنده إلا صف أو نصف صف، فإذا انتهى من الصلاة رأى بقية الناس.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيرا أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة.
5: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-3333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: الآن
3: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: ليش؟ لأن الذين يحضروا مبكرين عند الخطيب الجيد يحلفون أن هذا يحترم الناس الذين أمامه ويحسن الإعداد لهم ويحترم عقولهم. أما يا أخي إذا كان الإمام ما يحترم عقول الناس، ما الذي يأتي بالناس إليه؟ كذلك فيما يتعلق بخطبة الجمعة، أنه ينبغي على الإمام، ينبغي على الإمام إذا أراد أن ينصح أن يكون لينا هينا. ما ينبغي للإمام في الحقيقة إذا أراد أن ينصح أن يبدأ كأنه يسب الناس. يعني لا ينبغي أن يقول مثلا في الخطبة، يقول: فيا أيها المذنب، يا أيها الزاني، يا شارب الخمر، تب إلى الله. أخي طيب، قدامك ناس صوامين قوامين، ناس يعني لو قلت فيجب على المذنب أن يتوب ويجب على الزاني، لكن لما تقول فأنت أيها الزاني، أنت أيها المذنب، أنت أيضا لابد أن يعتني الإمام بفن خطابته وفن إلقائه. الجمعة أيها الأحبة الكرام واجبة على كل مسلم في الجماعة، إلا المرأة لا يجب عليها أن تصلي الجمعة، لكن لو صلت الجمعة خلاص جاز، ما يجب عليها أن تصلي الظهر بعدها. واجبة كذلك الجمعة على المريض، على ليست واجبة على الصبي الصغير، يعني الذي مثلا عمره 8 سنوات 9 سنوات، هذا لو غاب ما عليه بأس، لكن ينبغي للأب أن يؤكد عليه أن يحضر، لحديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ينبغي للأب أن يحرص ولده على أن يحضر. ما يعني لما نقول غير واجبة عليه أنك ما تأتي به إلى المسجد، لا، بل طيبه واجعله يلبس من أحسن الثياب وعظم هذه الصلاة في نفسه. كذلك المريض الذي يشق عليه حضور الجمعة لا يجب عليه حضورها، لكن ليس كل مريض، يعني ليس إنسان مثلا مزكوم ويقول يا أخي أنا مريض لن أصلي الجمعة، ولا إنسان فيه جرح في يده ويقول يا أخي شوف اللزق هذا جرح يا أخي ما أستطيع أصلي الجمعة. لا، المريض الذي يشق عليه الحضور إلى صلاة الجمعة، أما غيره فيجب عليه وجوبا أن يصلي الجمعة مع الناس. كذلك ممن يعني مما يجب أن نتنبه عليه في يوم الجمعة، المسافر هل يجب عليه أن يصلي الجمعة أم لا؟ المسافر ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون مسافرا مستقرا في مكان، مثلا مسافر جاء واستقر، استأجر شقة مفروشة أو فندق وجلس أسبوع أو أسبوعين في بلد ويسمع خطبة الجمعة، نقول لا بد أن تذهب وأن تحضر الجمعة مع الناس، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. أما المسافر الذي على ظهر سير ماشي على الطريق، فهذا لا يجب عليه أن يوقف سيارته ويصلي الجمعة. كذلك من الأحكام، بعض المسافرين يسأل هل يجوز جمع العصر مع الجمعة؟ يعني افرض أنك أنت مسافر مثلا من مكة إلى المدينة بالسيارة مثلا، فإلى المدينة المنورة، فخرجت من مكة مشيت 200 كيلو، وقفت في محطة وقود مثلا بتعبئ وقود، فإذا فيها جامع يخطب الجمعة، قلت خلني أصلي ما دام أني وقفت، فصليت معهم الجمعة، ثم أردت أن تصلي معها العصر جمع تقديم، هل يجوز ذلك؟ العلماء لهم خلاف، هل يجوز جمع الجمعة العصر مع الجمعة، أم أن جمع العصر خاص بالظهر فقط، أما الجمعة فلا. والصحيح أنه يجوز ذلك، والله أعلم، الصحيح أنه يجوز جمع العصر مع الظهر. طيب، لو أنك ما صليت الجمعة أنت مسافر مررت بمحطة وقود بنزين فوجدت أنهم يصلون الجمعة مثلا فمضيت مشيت ثم وقفت سيارتك بعدها بساعة بتصلي، هل تصليها الآن بتصليها ظهر، هل تصليها أربعا أم تصليها اثنتين؟ الصحيح أنك تصليها اثنتين لأنها واجبة ظهر في حقك وتصليها مقصورة، فتصليها اثنتين ثم تصلي بعدها بعدها صلاة العصر اثنتين جمع تقديم. وقت الجمعة أيها الإخوة والأخوات هو وقت الظهر على الصحيح من أقوال أهل العلم لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإذا دخل وقت الظهر دخل وقت الجمعة، لذلك يستحب للإمام أيضا ألا يبدأ في الخطبة إلا بعد دخول وقت الظهر، يعني إذا أذان الظهر الساعة 12 المفروض أن الإمام لا يبدأ الخطبة إلا الساعة 12، وذلك لأن صلاة الجمعة هي يعني بدل عن الظهر، فالظهر أربع ركعات والجمعة ركعتان، لكن الجمعة ركعتان والخطبتان تعتبر عن ركعتين لها نفس الأحكام، فيعتبر عن صلاة الظهر كأنها أربع ركعات. فإذا بدأت خطبة الجمعة أنت قبل وقت الظهر، يعني مثلا يؤذن الظهر الساعة 12 فبدأت الخطبة مثلا الساعة 12 إلا 10 تعتبر كأنك بدأت الصلاة قبل الزوال. فالأصل طبعا المسألة فيها خلاف طويل أيضا بين أهل العلم، فالأصل ألا يبدأ الإمام أيضا خطبته إلا بعدما تزول الشمس ويبدأ وقت الظهر. كذلك من أحكام يوم الجمعة أن من أدرك من يوم الجمعة ركعة فقد أدرك الجمعة، يعني لو جئت أنت متأخرا وأدركت ركعة كاملة مع الإمام فقد أدركت الجمعة، تأتي بركعة واحدة فقط. أما من أدرك التشهد الأخير فإنه يعتبر قد فاتته الجمعة ويقوم يأتي بأربع ركعات يعتبرها ظهرا، إن أدرك أقل من ركعة بأن رفع الإمام رأسه كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في عند البيهقي قال من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، فلا بد أن يدرك ركعة كاملة في يوم الجمعة لأجل أن يكون قد أدرك الصلاة أيضا. يشترط أيها الإخوة والأخوات للجمعة أن يتقدمها خطبتان حتى تكون الجمعة الصحيحة، هاتان الخطبتان لها شروط، يشترط في الخطبة أن تشتمل على حمد الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم وقراءة آية وموعظة وتشهد. كيف يعني؟ يعني مثلا لو أنك أنت فرضا في يوم الجمعة غاب الإمام قالوا لك يلا يا فلان قم أخطب، قلت يا جماعة أنا ما حضرت خطبة، قالوا عطنا أحسن يا أخي ما نصليها ظهر، لأن لو ما أحد خطب سيصلونها ظهر أربع ركعات، قمت أنت قلت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أيها الناس اتقوا ربكم، قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا الحق تواصوا الصبر، أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم، جلست هذه الخطبة الأولى انتهت، ما دام اشتملت على حمد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وموعظة اتقوا ربكم وقراءة آية خلاص هذه خطبة الجمعة، جلست قمت الخطبة الثانية الحمد لله رب العالمين اللهم وفقنا ولفعل الخيرات واجعلنا ممن يعبدونك أقم الصلاة ونزلت خلاص هذه خطبة الجمعة صح. لكن لو أن الإمام ما خطب إلا خطبة واحدة ما يصح ذلك، لا بد أن تكون خطبتان ولا تكفي أن يخطب خطبة واحدة، ولو أن الإمام رقى المنبر وقال الحمد لله وخطب الخطبة دون أن يكون فيها تشهد فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خطبة ليس فيها تشهد كاليد الشلاء كاليد المشلولة، كأن الواحد استعمل يد واحدة فقط واليد الثانية مشلولة، فلا بد أن يعتني الإنسان أيضا بمثل ذلك. أيها الأحبة الكرام، لا بد أيضا الإنسان عندما يعني يأتي ليوم الجمعة لا بد أن يعظم أمر هذا اليوم وأن يعني يحرص على أن يتآلف مع الناس فيها وأن يصبح يعني قلبه رقيقا في صلاته مقبلا على عبادته. ينبغي كذلك على الخطيب ألا يقحم في الخطبة أشياء ليس للناس فيها دخل، يعني أن يكون المرء في خطبته جامعا لموادها، لا يجرح مشاعر الناس بالكلام على أشياء صريحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخطب الجمعة وأراد أن ينبه على شيء يقول عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وما بال، لكن لا تخصص شيئا. وكذلك يسن في صلاة الجمعة أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة بعد الفاتحة وفي الركعة الثانية بسورة المنافقين، كما في صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما الركعة الأولى سورة الجمعة إذا إلى في سورة الجمعة معروفة، وفي الركعة الثانية سورة المنافقين المنافقون كذلك على الحكاية. كذلك يسن له أن في خطبة الجمعة في صلاة الجمعة أن يقرأ أيضا بسبح والغاشية. إذا عندنا سنتان، إما أن يقرأ في الركعة الأولى بالجمعة وفي الركعة الثانية بسورة المنافقون، وفي الركعة وهناك سنة أخرى أن يقرأ في الركعة الأولى بسبح وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية. ذكر بعض أهل العلم لماذا تقرأ هاتان السورتان، قال بعضهم إن فيها ذكر التحذير من النفاق وذكر نداء الناس يوم الجمعة وجمع الناس أيضا لها، وذكر بعضهم أن سبح فيها تعظيم لله جل وعلا، وفي سورة الغاشية ذكر لما يكون يوم القيامة. والمهم أهل العلم ذكروا في ذلك أشياء كثيرة، لكن الأصل أن الإنسان يقرأهما وإن قرأ غيرهما فلا بأس. السنة أيضا للخطيب في يوم الجمعة ألا يطيل في خطبة الجمعة حتى لا يطيل على الناس، ألا يطيل، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، كما في حديث عمار يدل على فقهه، يعني أنه استطاع أن يجمع الخطبة بأسلوب جيد ويخطبها للناس، ولا ينبغي أن يطيل على الناس كثيرا في خطبته، بحيث أنا يعني أود أنك يا الخطيب تنتهي من الخطبة والناس يقولون يا أخي والله خطبة جيدة ليته طول قليلا، أحسن ما لما تنتهي يقولون الحمد لله يا أخي تخلصنا من الخطبة، أعوذ بالله، اللي يقول آلمني ظهري، والثاني يقول يا أخي ركبتي كادت تنكسر، والثالث يقول أنا عطشت، والرابع يقول أنا جعت، والخامس يقول عندي مشوار وأخرني عليه. يا أخي ما في داعي أن تخطب لمدة ساعة إلا ربع وساعة، لو صارت الخطبتان لا تتجاوز النصف ساعة، الخطبة الأولى مثلا لمدة ربع ساعة 20 دقيقة، الخطبة الثانية 7 دقائق 8 دقائق مع الجلسة بينهما أو مع الصلاة، فهذا حسن، ويعني هو يكون أكثر تأثيرا في الناس. لعلنا إن شاء الله في الخطبة في الحلقة القادمة نتكلم أيضا بشيء يسير عن حول خطبة الجمعة، ثم إن شاء الله نتكلم في أحكام صلاة العيدين. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياكم باركين أينما كنا، وأسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وهدنا توفيقا، وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: من قلب عدن، حيث يلتقي الموج بالحكاية.
1: برنامجكم على طاولة النقاش، قضايا ساخنة،
0: تحليل عميق،
1: وضيف يضع النقاط على الحروف.
0: من السبت إلى الثلاثاء في الساعة الرابعة عصراً،
1: أنتم أبطاله وصوتكم يصنع الفرق.
0: شاركونا آراءكم بالتواصل عبر أرقامنا
1: 781-95-2121
0: أو اتصلوا بنا عبر الرقم
1: 02-338-7913.
0: بعد الخبر على راديو عدن الغد
1: 899-959.

0: حلقة جديدة من بعد الخبر. نحييكم متابعينا أينما كنتم في حلقة جديدة من أنا وزميلتي مواهب نقدمه لكم هذا المساء. وفي هذه الحلقة نناقش فيه محورين اثنين مع أهل الاختصاص وأهل الشأن، بالإضافة إلى مقتطفات من أبرز الأخبار المحلية لدينا في هذا المساء. أهلا وسهلا بكم من جديد.
1: يا حيا ويا مرحبا مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة على تردداتنا 899 و959 وبثنا المباشر على صفحتنا صفحة راديو عدن الغد. طبعا كما قالت زميلتي يتجدد لقانا معكم اليوم في مواضيع جديدة نناقشها معكم ومع مختصين حتى تكون الاستفادة لنا ولكم. ونرحب بزميل المخرج ناصر فايز، ونرحب كمان بزميلتي العزيزة خديجة سيف، ونرحب كمان بكل الحاضرين معنا اليوم.
0: ناصر أيضا لا تنسوا أن تشاركونا في تعليقاتكم في آخر الحلقة عبر الاتصال على أرقامنا المعتادة 78-195-21-21، وكذلك بالاتصال على خطنا الأرضي 02-3879-13. أيضا لا تبخلوا علينا في أن تتركوا لنا تعليقاتكم على الفيسبوك. نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام ونبتدأ معكم برنامجنا بهذه الجولة الإخبارية القصيرة. الرئيس رشاد العليمي أعلن استئناف تصدير النفط وتخصيص عائداته للرواتب وتحسين الخدمات ودعم الاقتصاد.
1: كما أعلن الحوثيون حظرا على الملاحة المرتبطة بالسعودية والتحالف أكد اتخاذ إجراءات لحماية السفن في باب المندب.
0: وزارة الصحة أكدت أن السعودية قدمت أكثر من 1.5 مليار دولار لدعم القطاع الصحي اليمني خلال 10 سنوات.
1: المجلس التنفيذي بمديرية خورمكسر ناقش عددا من القضايا الخدمية والتنموية في اجتماعه الدولي.
0: وزارة الصحة بحثت مع ممثل اليونيسف الجديد تعزيز التعاون والشراكة في القطاع الصحي.
1: تتواصل اليوم منافسات المرحلة الأولى من بطولة كأس حضرموت الثقافية بإقامة تصفيات أندية ساحل حضرموت في المكلا.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة، وصلنا لمحورنا الأول في حلقة اليوم من بعد الخبر. احتضان عدن للمؤتمر الدولي الأول للتحول الرقمي والابتكار. حدث علمي بارز شهدت العاصمة المؤقتة عدن انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول للتحول الرقمي والابتكار بمشاركة واسعة ونوعية تضم باحثين وأكاديميين من وخبراء من 32 دولة حول العالم.
1: يهدف المؤتمر إلى تعزيز الفكر الرقمي وتبادل الخبرات والتجارب العلمية العالمية الحديثة وتسليط الضوء على دور التكنولوجيا والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالمؤسسات.
0: ناقش المشاركون على مدى أيام المؤتمر عشرة الأوراق والبحوث العلمية التي تناولت مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني والإنترنت والأوتقراطية والرقمية وتطبيقات التحول الرقمي في التعليم والإدارة.
1: كما شهد المؤتمر حضورا رسميا كبيرا من قيادات الدولة والسلطة المحلية والجامعات، معربين عن أهمية هذه التظاهرة العلمية في إبراز وجه عدن الحضاري والأكاديمي على الساحة الدولية.
0: ركزت الجلسات على أهمية تطبيق مخرجات البحوث العلمية في واقع المؤسسات المحلية وبناء شراكات فعالة بين المراكز الأكاديمية وقطاعات الأعمال والتكنولوجيا.
1: وأيضا يهدف المؤتمر في ختامه إلى الخروج برؤية استراتيجية وتوصيات عملية تسهم في رسم خريطة طريق شاملة للتحول الرقمي في اليمن وتوفير بيئة محفزة للمبتكرين والشباب.
0: خديجة، رحبي بالضيف.
1: إذن ينضم معنا عبر الهاتف للحديث أكثر الدكتور مراد النجمي، مدير فرع الأكاديمية العربية باليمن. دكتور مراد، أهلا وسهلا بك ضيفا عبر برنامج بعد الخبر على إذاعة عدن الغد.
0: حيا وسهلا دكتور، أنت معنا؟
2: نعم معكم.
0: يا حيا وسهلا أستاذي.
1: أهلا وسهلا بك دكتور مراد. بداية، ما هي الدلالات السياسية والأكاديمية لاحتضان العاصمة المؤقتة عدن لمؤتمر دولي بهذا الحجم وبمشاركة 32 دولة في الوقت الراهن؟
2: بداية أشكركم جزيل الشكر أستاذ مواهب وكل طاقم إذاعة وصحافة عدن الغد، ومرحبا بكم في جميع المستمعين عبر إثير إذاعتكم. بالنسبة للسؤال الذي وجهته، أعتقد أن انعقاد يعني المؤتمر الدولي بهذا الحجم في العاصمة عدن يحمل أكثر من دلالة. لو أخذنا مثلا على المستوى الأكاديمي، نحن نتحدث عن مؤتمر استطاع أن يستقطب باحثين وعلماء وخبراء وأكاديميين من 32 دولة، وهذا يعني قدرة المؤسسات الأكاديمية اليمنية على الفتح يعني والتفاعل والتشبيك مع المجتمع العلمي الدولي. وطبعا يعني هذه من القضايا المهمة جدا في الجانب الأكاديمي والبحثي، وأيضا ما يخدم أيضا القطاعات الاقتصادية والقطاعات الخدمية. وأما على المستوى الوطني مثلا، فيعني المؤتمر الدولي الأول للتحول الرقمي والابتكار والتنمية المستدامة CI 2026، قضية برعاية دولة الدكتور شايع محسن الزنداني رئيس مجلس وزير الخارجية وشؤون المغتربين، وأيضا المؤتمر كان بإشراف مع دكتور أمين نعمان القدسي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومعالي الأستاذ عبد الرحمن الشيخ اليافعي وزير الدولة ومحافظ العاصمة عدن، وهو مع جامعة عدن. هذا الموضوع يعكس اهتمام الدولة واهتمام الحكومة بالمضي قدما في الإصلاحات الإدارية بجدية وبحسب الإمكانات والموارد المتاحة. أنا أعتقد أنه انعقاد المؤتمر في العاصمة عدن يحمل رسالة إيجابية أنه مدينة قادرة على احتضان فعاليات دولية كبيرة بهذا الحجم، وأن اليمن أيضا رغم كل الظروف والتحديات يعني حاضرا في مجال العلم والمعرفة والتكنولوجيا. ودائما نتحدث يعني مع الأستاذ الدكتور، كنت في اللجنة مع الأستاذ الدكتور الخضر ناصر الأصفر، لأنه المؤتمر هو بالشراكة مع جامعة عدن، بأنه نعتبره نافذة لإعادة بناء جسور التواصل يعني بين المؤسسات الأكاديمية اليمنية ونظيراتها الإقليمية والدولية، والذي انقطع يعني بشكل كبير بسبب الأوضاع التي تعاني من اليمن، ويعني يبرز صورة مختلفة عن اليمن وصورة تقوم على البحث العلمي والعلم والابتكار وصناعة المستقبل والمضي نحو التنمية المستدامة. النقطة أيضا الأهم في الموضوع أنه المؤتمر طبعا أول مرة في عدن يعني مؤتمر يحظى برعاية تقنية من آيبل الأمريكية، وهي مؤسسة يعني ربما مشاركتها في أي مؤتمر معناه أنه ترتقي بجودة البحوث، لأنه البحوث ستنشر في آيبل إكسبلور وستوبس، وهي مصنفات عالية جدا وتقبل بحوث دائما ذات جودة عالية.
0: طيب دكتور، لو ما هي أبرز المحاور والأوراق البحثية التي يركز عليها المؤتمر والذي يميزها من ناحية التطبيق العملي؟
2: نعم، المؤتمر طبعا هو المجالات الرئيسية أو خلينا نقول المرتكزات الرئيسية المرتبطة بالمؤتمر هي تنعكس من عنوان المؤتمر أو من اسم المؤتمر، وهي التحول الرقمي الجزء الأول، والابتكار، وأيضا التنمية المستدامة. المرتكزات هذه اندرجت تحتها مجموعة واسعة من الموضوعات، وتقريبا البحوث المقدمة للمؤتمر كانت أكثر من 230 بحث، الذي قبل بعد التحكيم وبعد الفحص وبعد التحكيم من 3 محكمين لكل بحث على الأقل، من محكمين محليين ودوليين. البحوث يعني خلصت إلى 104 بحث، توزعت على مجال الذكاء الاصطناعي، مجال الأمن السيبراني والتحول الرقمي في المؤسسات، تقنيات المالية والمصرفية الفنتك، أيضا كان هناك بعض البحوث في هذا المجال، كان هناك أيضا التعليم الرقمي، بحوث في البيانات الضخمة والديتا أناليتيك، تحليل البيانات الضخمة، وأيضا في في الانترنت الاشياء وفي رياده الاعمال، يعني الى جانب توظيف التكنولوجيا بشكل عام لتحقيق اهداف التنميه المستدامه. لانه كما يعني يعرف الجميع بان الاقتصاديات الان يعني فلسفه ونظريه تغيرت، يعني الاقتصاد الرقمي هو المسيطر في العالم، وهو ربما يعني البيانات والاقتصاد الرقمي هو نفسه يعني هذا العصر، ويجب يعني على الدول او على الحكومات ان تنتبه لهذا الموضوع وان تستفيد منه. المؤتمر طبعا ميزه انه البحوث ما كانتش فقط يعني مجرد اوراق نظريه يعني تنتهي بانتهاء الجلسات، انما نسعى نحتفل في رئاسه اللجنه التحضيريه، وقد يعني من خلال اجتماعاتنا مع كل اللي جاء منها اللجنه العلميه التي رأسها الدكتور عبد القادر العبادي وهو في اللجنة، إلى التركيز على الجانب التطبيقي بشكل كبير، يعني كيف يمكن تحويل المعرفة والبحث العلمي إلى حلول يعني المشكلات الحقيقية، بمعنى أنه عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي والرقمنة والأمن السيبراني كيف نستفيد منها في تطوير التعليم، يعني نحتاج إلى تحويلها إلى خلونا نقول خطة يعني عملية نستفيد منها القطاعات، سواء في قطاع الخدمات، في قطاع التعليم، يعني كيف نستفيد في تطوير الخدمات، في تطوير التعليم، في تطوير الصحة، في تطوير إدارة الاقتصاد، وفي تطوير البلد بشكل عام
0: إن شاء الله.
1: لكن دكتور مراد، حدثنا عن أبرز التحديات والبناء التحتية كالإنترنت والكهرباء التي تواجه تطبيق التوصيات الرقمية لهذا المؤتمر على أرض الواقع.
2: نعم، هذا سؤال يعني مهم جدا، وأشكركم يعني أشكرك على السؤال المهم هذا، لأنه فعلاً إحنا ما نريد نتكلم كلام غير واقعي. فأكيد علينا أن نكون واقعيين، يعني التحول الرقمي لا يحدث بمجرد شراء أجهزة أو إنشاء تطبيقات. أنا أعرف الكثير من المؤسسات والكثير من استطاعوا أن يقتنوا تقنية، استطاعوا أن يبدأوا بتحول رقمي حقيقي، لكن هناك يعني كثير من المشكلات والمعضلات، واليوم لابد أن يكون هناك تعاون ولا بد أن يكون هناك توجه وخطة استراتيجية على مستوى اليمن يعني لحلها. ذكرت يعني مثلاً بعض خدمات الإنترنت، الكهرباء ومشاكلها، البنية التحتية اللي اتصلت مثلاً. هذه قضايا مهمة جداً يعني. يعني الحاجة إلى تطوير التشريعات، يعني لو رجعنا إلى التشريعات الموجودة في اليمن مثلا وفي كثير من دول العالم الثالث، يعني ربما كثير منها لا يستوعب التغيرات والتطوير الذي يعني حاصل يعني في التحول الرقمي وفي الذكاء الاصطناعي وغيره، وبالتالي يحتاج هذا الى تطوير ايضا. يعني انا من احدى الاوراق كان الباحث من جامعه بريطانيه تكلم عن الهيومن بيهافير، يعني ديب ويز تكنولوجي، يعني سلوك الانسان مع التكنولوجيا. القضايا الرئيسيه انه كيف يعني ربما على المستوى الشخصي كثير من الناس يظهر لهم فرصه وعقد اي تطبيق على طول، اي اجري مباشره، اي اجري او موافق على طول. شو الان يعني قطع صوت كبير جدا، ومن المشكله كبيره ان نبقى متاخرين.
0: طيب أستاذي، كيف يمكن الاستفادة من تجارب الباحثين الدوليين والمشاركين لتطبيق مفهوم التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية والخاصة باليمن؟
2: نعم، الباحثين طبعا هم من كثير من الدول. هناك دول متقدمة وهناك دول ربما قريبة يعني من المستوى الذي نعيشه، يعني في أو غيره.

0: الفائدة طبعا هو الحوار الذي يحدث في المؤتمر بين الباحثين في اليمن والباحثين هنا للاطلاع على كيف يعني الناس تقدموا وتطوروا من إمكاناتهم الرقمية، وكيف أيضا ما هي الأخطاء التي وقعوا بها، كيف نستطيع نعالج هذا، كيف نستطيع أن نبدأ من حيث ما انتهى الآخرين، يعني كيف نستطيع أن أن أن نستفيد بكفاءة وبطاقة قوة بدون أن نقع في الأخطاء التي أصلا وقعوا فيها الآخرين. يعني أعتقد أنه الحوارات في البحوث والشراكات مع هؤلاء الباحثين والمراكز البحثية والجامعات وأيضا المؤسسات الخارجية ستعطينا تجربة، خلاصة تجربة نستفيد منها، وربما نستطيع أن يعني نستفيد منها بشكل كبير، وتستفيد منها مؤسساتنا سواء كانت يعني بحثية، تعليمية، أكاديمية، حكومية وغيرها
1: إن شاء الله.
2: كيف يساهم دكتور هذا المؤتمر في دعم المبتكرين والشباب اليمنيين وصناع التكنولوجيا ودعم مشاريعهم الناشئة؟
0: نعم، عن ما يميز المؤتمر أنه الباحثين المشاركين من داخل اليمن الأغلب هما من فئة الشباب، من الباحثين في مرحلة الماجستير سواء في الجامعة الحكومية أو الخاصة، وبالتالي فأعتقد أنهم يعني المستفيدين بدرجة مباشرة المشاركين، والمستفيدين أيضا الشباب بشكل عام يعني من النتائج التي سيخلص لها المؤتمر. يعني لدينا في اليمن يعني الشباب يمتلكون يعني الأفكار والمهارات والقدرات المتميزة، وهذا طبعا يبين كثير لما الشباب اليمنيين يعني يهاجروا على الدول الأخرى. يعني هناك الكثير من المبدعين لأنه تتوفر يعني فقدرات الشباب تطوير في موضوع البرمجة، في ريادة الأعمال، في التكنولوجيا. المشكلة هي غالبا ريادة اللي ممكن تربط يعني قدرات ونقول يعني المال أيضا أو الشركات في الأفكار الشباب. لكن المؤتمر يعني وفر مساحة ممتازة جدا لالتقاء الشباب والخبراء يعني في الجامعة خاصة القطاع الخاص، وقد يحصل يعني اتفاقات وتطوير شراكات ما بين المؤسسات الأكاديمية وبين قطاعات الأعمال. يعني من القضايا التي ربما يعني تكون يعني من التوضيح الرئيسي في المؤتمر، بحيث انه يكون هناك في المستقبل يعني ربما نكون مساحة او خلونا نقول منظومة لذلك، يكون فيها حاضنات أعمال ومشاركات أعمال، يكون فيها تشجيع للمبتكرين، يكون فيها توجيه المشاريع الناشئة نحو المجالات التي ما زالت يعني مطلوبة، وبالتالي يستطيع الشباب أن يبنوا أنفسهم ومشاريعهم الخاصة في أفكارهم.
1: طيب دكتور كملت؟
0: في نقطة مهمة.
1: تفضل.
0: ربما هذه الأشياء تجذب المبتكرين والجهات المبتكرين، كلما كانت الأفكار يعني فيها إبداع تجذب أيضا كثير من المبتكرين. نعم. تفضلي أستاذة.
1: أستاذي أو دكتوري، إلى أي مدى توجد شراكة حقيقية بين الجامعات اليمنية والقطاع الخاص لتحويل هذه البحوث العلمية إلى منتجات ومشاريع رقمية؟
0: هذا سؤال رائع، وربما يعني يصب في القضية الرئيسية التي نحن طبعا ما نستطيع التعاون يعني حقيقة شراكة حقيقية بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي يعني كجامعات أو مراكز بحثية. يعني لو نظرنا إلى الدول القادمة سنجد أنه كل التطوير اللي حاصل بالقطاع الخاص وبالشركات هو أساسه أيضا المراكز البحثية والجامعات. القطاع الخاص يمول والجامعات تعمل أبحاث وتنتج، وبالتالي يحصل الفائدة للطرفين ويحصل الفائدة للبلد. فأعتقد أنا ما زال لدينا فجوة دائما نتحدث عنها، وهي يعني إنه الجامعة والجامعات قليلا عن السوق. الجامعات طبعا تنتج الأبحاث أفكار وتطور وتنمي قدرات الشباب والخريجين، والقطاع الخاص هو عنده احتياجات يعني ومشكلات ولديه ايضا استثماريه، فنحتاج ما زلنا نحتاج الى ربط يعني بين الطرفين في قضيه يعني مفيده.
1: الو دكتور. نعم. انت معانا؟
0: نعم
2: دكتور مراد، حدثنا عن دور الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني في الأوراق المقدمة، وكيف يمكن حماية البيئة الرقمية المحلية؟
0: بالنسبة للذكاء الاصطناعي والأمن السبراني، يعني عندنا مستويين، على المستوى الأفراد وعلى مستوى أيضا المنظمات أو الشركات أو المؤسسات سواء كانت حكومية أو خاصة. التطور السهل الذي يعني حصل في الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة يعني كبير جدا مؤثر على كل مناحي الحياة، يعني حتى على مستوى التطبيقات العادية يعني متاحة للجميع، بما متاحة لنا هنا في اليمن يعني مجاني. يعني صار يعني هو فرصة كبيرة جدا وأيضا في نفس الوقت تحدي، فهو أداة يعني خلونا نقول أداة يعني وسيلة أساسية لتحسين تعلق اتخاذ القرارات وتحسين البيانات، تطوير الخدمات مثلا على المستوى العام وعلى المستوى الشخصي أيضا للقرارات وتسهيل الأعمال، كل هذه القضايا مهمة جدا. لكن المشكلة هو أيضا ما يتعلق بالأمن السيبراني، يعني نحتاج ربما يعني ربما سيكون هناك من التوصيات إنه يكون هناك دعم لمنظومة مثلا وطنية قوية للأمن السيبراني حماية البيانات الخصوصية. هذا يتطلب طبعا تشريعات، تصوير التشريعات أولا ومعايير حماية البيانات يعني ورفع مستوى جاهزية مؤسسات الكوادر يعني بإمكان أقتني أي تقنية عالمية الآن، وربما يعني كثير من التقنيات يعني ممكن إيش يقتني سواء الدولة أو الشركات الفردي، لكن هو هل يعني الكادر مدرب على ذلك؟ هل هناك نشر لثقافة الأمن السيبراني لدى الموظف، لدى المواطن، لدى القيادات في الشركات، القيادات في كل مؤسسات؟ هذه يعني أيضا من القضايا المهمة جدا، ربما المؤتمر يجلب الأنظار نحو وتسد انتباه الحكومة والشركات وأيضا المستثمر نحو ذلك.
1: طيب دكتور، كيف هل لو نجي نتكلم عن التمويلات مثلا، هل بيكون هناك فرص تمويلية أو شراكات دولية قد تثمر عن هذا الجمع الأكاديمي الكبير؟
0: أنا أتوقع أنه هناك كثير من يعني الفرص التمويل، لأنه الممولين غالبا وأيضا الداعمين غالبا هم يبحثون عن أفكار أصيلة، أفكار يعني واقعية يعني على المستوى الـ يعني المحلي، يعني يبحثون عن خطط واضحة، يبحثون عن يعني بروبوزل أو مقترحات أيضا قابلة للتطبيق. بعض المستثمرين أو حتى المانحين يبحثون عن فرصة يستطيعوا أن يساعدوا فيها. المؤتمر ربما يخلق خلونا نقول ثقافة كبيرة جدا جميع المشاركين وبمحركاته أيضا، كيف نستطيع أن نقدم بروبوزل أو نسميها اقتراحات وخطط وأفكار أصيلة يعني المستثمرين والمانحين والداعمين لدعم هذه الأفكار بحيث تكون مشروعات منتجة تؤدي إلى تنمية مستدامة وتدعم الاقتصاد وأيضا تدعم التطوير والتقدم وأيضا تدعم أو توفر حلول أيضا في الأزمات التي تعاني منها الجماعة، وخاصة في ظل الحروب والأزمات المتتالية.
2: دكتور مراد، ما هي الخطط القادمة لمتابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات هذا المؤتمر وضمان عدم بقائه مجرد أوراق علمية؟
0: سؤال مهم جدا، يعني حول أهمية الموضوع. يعني احنا يعني نريد ان بعد انتهاء المؤتمر، او انتهاء اعمال المؤتمر وانتهاء الجلسات الساميه وجلسات جميعها، هناك توجه للعمل على بلورات التوصيات في صوره مقريات واولويات قابله للتنفيذ. نحن لدينا التحضيريات، نعقد اجتماعات بعد انتهاء المؤتمر وبلورات كل التوصيات واخراجها على شكل خطط واولويات قابله للتنفيذ، والعمل على إيصال الجهات المعنية، الجهات الحكومية والجامعات والقطاع الخاص وكل المؤسسات ذات القناعة. نحن نتطلع إلى تشكيل يعني آليات متابعة تشجيع تحفيزها ومشاريع مشتركة ممكن تنفتح على المؤتمر. واحدة من الأسئلة والقضايا المهمة أيضا بناء شراكات لتنفيذ المبادرات ووقف الشراكات بين الجامعات المشاركة والمؤسسات المشاركة في اليمن وبين هنا. أعتقد هي خطوة مهمة في التوصيات إلى مخطط تنفيذية واضحة تحدد يعني ماذا نريد أن ننفذ، من هي الجهة المسؤولة والشريكة، الإطار الزمني، ما المواد المطلوبة. نحن طبعا في الأكاديمية العربية لكم الإدارة المصرفية وبالشراكة أيضا مع جامعة عدن مع شركائنا في المؤتمر، نطمح أن يكون هذا المؤتمر نقطة انطلاق مسار مستدام، ليس فقط فعالية يعني تنتهي الجلسة الختامية. الأسئلة التي نريد التأكيد عليها هي أن التحول الرقمي بالنسبة لليمن هو خيار، صار قضية صارت جدية وأصبحت ضرورة تنموية اقتصادية أو تعليمية أو إدارية أو قدمية كل القطاعات، وبالتالي التحديات التي نواجهها كبيرة نعم، لكن لدينا أيضا طاقات بشرية كبيرة خاصة بين الشباب، تكلمنا عن المنفعات أو عن الشباب، لدينا جامعات وبحثون مؤسسات قادرة على شحة الإمكانات، إلا أن القدرات يعني البشرية والبحثية موجودة، وهذا طبعا انعكس أكثر من 50% من الأوراق التي قبلت يعني في المؤتمر على مستوى النصف العلمي في المؤتمرات العالمية المحلية كانت، والنصف الآخر يعني خارج. فلدينا أيضا مؤسسات يعني ممكن تحت الصرف، لكن تحتاج إلى تدريب، توحيد جهود، الاستفادة من الشراكات، الاستفادة من الداعمين في جهة نعم، والايضا التمويل للمجالات بحسب الاولويه. هذه قضايا مهمه جدا طبعا. الشراكه مع يعني مع كثير من الجامعات وكثير من المؤسسات البحثيه وكثير من المؤسسات المتخصصه يعني تضمن ذلك في حال ان حصل تطوير لهذه الشركات وهذا.
1: الو دكتور، انت معنا؟
0: نعم.
1: طيب دكتور، هل هناك رسالة أخيرة تحب توجهها عبر راديو عدن الغد في ختام لقائنا معك هذا ومعلوماتك الجميلة التي أدليت بها؟
0: نعم، أنا أود أنه نؤكد أن الإنعقاد هذا المؤتمر الدولي في العاصمة عدن بالمشاركة الواسعة هذه والكبيرة من 32 دولة، أعتقد أنه بحد ذاته رسالة مهمة بأن عدن قادران يعني على قادرة على أن تكون يعني فاعلا في الجوار العلمي التكنولوجي والبحث العالمي، وليس صعبا أن نبني هنا شراكات وأفكار ومبادرات في صناعة المستقبل.

0: إذن عدنا إليكم من جديد متابعينا، وبعد أن ناقشنا مع الدكتور مراد النشمي عن الفعاليات التي احتضنتها عدن التي كانت للمؤتمر الدولي الأول للتحول الرقمي والابتكار، ومثل ما تحدث الدكتور أن عدن استضافت هذا المؤتمر الدولي بمشاركة 32 دولة من مختلف الأكاديميين والباحثين والعلماء الدوليين في هذا المجال، وكان يعني اختيار اليمن وعدن بالذات له أثر كبير. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على حضور عدن واليمن بقوة في مجال العصر الرقمي والتحول الرقمي والتكنولوجيا التي دخلت في كل مناحي الحياة.
1: طبعا خديجة، إن الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي من أكثر المجالات الآن طلبا في السوق أو في سوق العمل العالمي، إن كانت هناك منافسات كبيرة طبعا يجب علينا أن نستخدمها بما هو أو شكل صحيح عشان نستفيد منها ونقدر نعمل يعني نحمي أنفسنا أيضا من الاختراقات الرقمية هذه اللي بتحدث. يا خديجة، نحن دائما بنسمع أنه اخترقوا جوال أو سرقوا معلومات شخص مهم أو كذا،
0: تحكير أو هذه الأشياء
1: أو تحكير. أيوة، فهذه تقنيات وبرمجيات، عشان أنت تتعلمي لازم أنك تتعلم تتعلمها بشكل أشياء وصل المعلومة، أنك تتعلمها بشكل صحيح. تحليل البيانات مثلا يا خديجة، مبادئ الشبكات في الحواسيب، تتعلم كل شيء بدقة ومعاينة. احتمال أنت تجي تتعلمها بشكل غلط يا خديجة تضري نفسك أكثر ما أنك تنفعي نفسك. بس دائما دائما هناك قواعد لهذه الذكاء الاصطناعي والعلم السبراني وغيرها من أي حاجة، أي معلومات عبر الإنترنت يجب أن نحذر منها، فهي تتطور سريعا. أيضا لا يجب أن نكون يجب أن نكون عندنا علم بهذه التطورات الهائلة والجديدة أول بأول، عشان نكون أشخاص ذي قدرة فاعلة على استخدام هذه الأدوات ونقدر نطبقها في حياتنا اليومية ونستفيد منها ونفيد المجتمع أيضا منها. ناصر معنا اتصال.

0: الو، يا مساء الخير والسعادة. الو، راح الاتصال. شوف اتصال اخر يا ناصر معنا. ما فيش خديجة تحبي تقولي حاجة؟
1: احب اقول انه الان يعني فتحت او يبدو ان لدينا اتصال. نستقبل اتصال.
0: الو
1: الو
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الورد والياسمين.
2: الله يسلمكم، كيف حالكم؟
1: الحمد
0: لله.
2: الله يسلمكم. انت دحين على ايش؟ على السياب اللي يضيع ولا كيف؟
0: لا يا خالة، على الذكاء الاصطناعي وعلى التعليم، هذه المواقع اللي تفيدنا بالعمل. في بعضهم مصممين حابين يصمموا فيديوهات بالذكاء الاصطناعي، حابين يعملوا تصميمات مثلا صور. في معانا شباب
1: ينموا مهاراتهم عن طريق التكنولوجيا.
2: والله بيني وبينك دحين اني لما سمعت انه دحين احسب انه على السياب اللي يضيع، وبعد الارقام مع الناس
1: يدخل كمان، يدخل في هذا الإطار وفي هذا المجال الأمن السبراني. وكيف يعني نحمي بياناتنا عندما نفقد الهواتف المحمولة. نعم،
2: أقول لك خالة سميحة حقت الجوال سميحة اسمه الواتس، يعني نكت يعني ايوه شنو عليها من راح من مكان لمكان مشان يفك كل الواس وده. قالوا لي من صنعاء. تمام، دحين الان ده مسكينه بس الواس ما هلوش، بس التلفون لما تتصل يجاوب ولا شيء. لانه قالوا خلاص ما شالوا الواس. رحت اني جوال المستشفى، يقولوا الجوال في السوق الطويل. بعد الرحله هنا ما لازم تقدر تسوي كده تفعل كده. وقالت ايوه اجا ده بيجي دحين. قلت له روحوا لا الان ده ولا قدر اسبوع. لا الان ده ولا يبان الوصف حقه دحين الان. وبعد دحين وبتخي كده ضيعت الجوال حقه، مش انه ضيع عنه، فلت عليه بداخل الباب. تمام، تنتين حريم شلوا النوع عليها. شافت تنتين حريم طلعوا والقوها القمي فتشوا الشنطة ثلاثة أيام. للآن بعد كيف شدت الرقم حقه حق التلفون؟ قالت لي مدري من كده بالكمبيوتر جابوا لياته. بعدين ده والسير الأولي خلاص راح، لكن حرام إنه يشيلوا على الناس. تمام ولا لا؟
1: صحيح.
2: حتى فلات عليا بالباب. تمام، بيقول يا بالله يا أخت ولا يا أم ولا شيء، هذا حقك السيار. ليش يشيلوا؟ إيش الناس تطاوشوا؟ سرقوا عليها مسكينة خلاص، هذا ما عاد حصل له شهادة ثاني مرة ولا ثالث مرة. قتلها بالتخي بس الحمد لله، صبر على الله، ربي بيسخر لي.
0: أمين يا خالة، أمين. طبعا هذا كله يجي تحت الذكاء الاصطناعي وتحت حماية نحن من الاختراق الرقمي طبعا. ونحن يا خالة شاكرين لك اتصالك، الله يسعد أيامك. أيوة عرفتك يا خالة،
2: أنا نوريا
0: أكيد. وهل يخفى القمر؟
2: الله يسلمكم ويعافيكم ويقولكم العافية.
0: أمين يا رب العالمين. شكرا لاتصالك.
1: شكرا على اتصالك.
0: طبعا خديجة، الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والابتكار والأمن السبراني ليست مجرد أدوات حديثة، بل هي محرك للمستقبل والقوة التي تشكل العالم اليوم. وهذه التقنيات طبعا في حياتنا تعد تعريف كيفية العمل والتعلم والبناء والحلول ذكية، ولكن نحن لا نقول أنها تحل مكان عقل الإنسان يا خديجة. في ناس خلاص معتمدين على أدوات الذكاء الاصطناعي جدا وما يفكروش، عاد ما عاد يشوش يشتغلوا من عقلهم،
1: وهذا طبعا بيؤدي إلى خمول الإنسان.
0: شفتي؟
1: وكسل يعني في الدماغ ولكن لازم احنا الانسان هو في الاول والاخير هو اللي مخترع هذا الابتكار.
0: أيوة.
1: فيعني الانسان هو قبل كل شيء.
0: صح، هي بتساعد الشباب الناشئه في مشاريعهم، في تصميم مشاريعهم ورؤيه مشاريعهم، وان تخليهم بسرعه فائقه يعدوا المشروع.
1: صحيح.
0: وبتكلفه
1: اقل. أيوة،
0: لكن
1: أسرع.
0: لكن بالاول والاخير نحن حابين برضو ان احنا نقول انه نرشده بالطريقه الصح.
1: صحيح.
0: مش كله ان احنا نتجه اليها
1: او نعتمد عليها.
0: ايوه،
1: نستقبل اتصال جديد. مساء الخير.
3: مساء النور والسعادة، يسعد مساكم.
1: يسعد مساك أستاذة منى، تفضلي.
3: الله يعطيك العافية خديجة، والله يعطيك العافية مواب
0: حبيبتي
3: وعاصم.
1: الله يعافيك.
3: وكلكم إن شاء الله لكم التحية، وكلكم يعني مبدعين في مواضيعكم اللي بتعطي أقدر أقول تنوير للمجتمع. وخاصة أن الموضوع اليوم على شيء اللي يعتبر عصب الحياة.
0: صحيح. أيوة.
3: أصبح يعني كل واحد طفل صغير كبير حامل هذا المحمول أو الجوال. وتطبيقات مذهلة ذكاء صناعي. يعني لو قلت لكم كمية التطبيقات اللي أشوفها مع أولادي معي الأخوان، الطفل عمره 12-13 يدخل تطبيقات ويعرف كل صغيرة وكبيرة.
0: صحيح.
3: فمثل ما تحدث الدكتور يا مواهب وخديجة أنه فعلا هذا التكنولوجيا وهذه الدورات التثقيفية لابد أنها تكون موجودة في كل مكان، وخاصة نحن في اليمن نتيجة الظروف الخاصة لنا السياسية الاجتماعية الاقتصادية يحصل سوء استخدام لهذه الأشياء.
0: لابد
3: التنوير أيوة، ولابد أنه هي تكون تخدم المجتمع، توجه حتى أنها تخدم المجتمع. مع الأسف يعني لو أني أخذت نقطة بس بهذا الموضوع أنه فهم الخاطئ لهذا الاستخدام أو الخاطئ أو الفهم الخاطئ للتكنولوجيا هذه بتضرنا، وانتم عارفين انها حصلت جرائم يا بنات.
1: ايوه صحيح.
3: يعني مع الاسف بدل ما انت تستخدم هذا الذكاء الاصطناعي، بدل ما تستخدم تطبيقات تنورك تخدمك وانت في البيت، يعني انا اعرف ان الذكاء الاصطناعي ونحن في البيت ممكن نشتغل عليه، وممكن بعض التطبيقات كمان تستخدميها وتشتغلي عليها وتكون لك يعني كعمل، بدل ما انت كنت تجهدي وتخرجي وتقلل لك
0: ايوه
3: المجهود المسافات الماده. لكن مع الأسف في فهم خاطئ، فأني أتمنى مثل هذه الدورات التثقيفية تكرس وتعزز حتى يا بنات بالثانويات العامة، بالذات الشباب والأطفال المراهقين اللي بسن 15 سنة 16 إلى 18 سنة، هم اللي محتاجين التعامل مع هذا الكمبيوتر أو المحمول الصغير بالشكل الصحيح وفهم التطبيقات. ويا ريت عاد تكون في قوانين يعني ما تكون مسنونة علشان تحد من أي مشاكل ولسوء الاستخدام هذا، وتكون حتى الدورات هذه لابد أن يفهم كيف أنه يستخدم هذا الشاب أو الشابة التطبيقات، كيف أنه كمان الاهتمام بالتنوير عن التنوير يعني الثقافة البرمجية علشان نعرف الروابط هذه وكيف تدخل بالجوالات وكيف استخدامها وسوء استخدامها. يا مواهب وخديجة الروابط هذه كارثة.
0: المفروض ما نفتح أي رابط.
3: أيوة يعني نقول لكم سحبت معلومات مننا أو حصلت سحب صور وهكذا، فنحن نتمنى أنه تفهم كيف تتعامل مع هذه التطبيقات الروابط الذكاء الاصطناعي. هذه كل الأمور محتاجة إلى دورات تثقيفية، وما شاء الله يا مواهب وخديجة الأطفال بسن 10-7 سنين بيعرف يعمل لك أشياء وأشياء وذكاء اصطناعي وتطبيقات ويعرف يفتح السناب والأنستا وكل التطبيقات الموجودة وبيدخل فيها وبيتعمق. أنا اللي بدي السن ومتعلمة وفاهمة ما أقدر أعمل اللي يعمله. فهو شيء جيد وبنفس الوقت يخيف، يعني يخوف.
1: مخيف. صحيح
0: مخيف. ايوه
3: صراحه
0: لازم نستخدمه بالشكل الصح.
3: ايوه، فمثل هذه الدورات المعاهد التثقيفيه الثقافه نفسها الموجوده في المجتمع لابد ان يكون في وعي مجتمعي منكم انتم كاعلاميين، وبرضه نحاول عبر التواصل ما دام نحن نستخدمه نحن ننور برضه التحذير الدائم من بعض الروابط من بعض التطبيقات اللي بتضر. هذا الدكتور اللي تكلم على اشياء يا ريت انها بتكون خطوه لقدام علشان نحن نتقدم بالتكنولوجيا بالشكل الصحيح ويخدمنا كمدارس كمجتمع كاعلام بكل نواحي المجتمع.
0: ان شاء الله باذن الله عز وجل.
3: ان شاء الله. شكرا
0: شكرا لك يا استاذه منى.
1: طبعا ولدينا اتصال جديد. مساء الخير.
4: مساء النور، كيف حالكم؟
0: الحمد لله احنا تمام.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله.
4: ما اقول لك معك فهم اسحاق.
0: اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا، تفضل.
4: اقول لك احنا قد احنا فرصه زي هذه الشباب فرصه ما تعوض
0: اكيد،
4: وان شاء الله باذن الله نحصل زي الافكار افكار للحلول للمؤتمر هذا 32 دوله وان شاء الله باذن الله الشباب اليمن عدن يبدعوا ان شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: شكرا لك.
1: شكرا لك.
0: طبعا يا خديجة في ختام حديثنا مثلا عن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، هو ليست مجرد موقع عابرة أو أدوات نتباهى بها، بل هو لسان الذي يتحدث به المستقبل. الابتكار ليس ترفا، بل هو خيار من يريد أن يترك أثرا، بينما يظل الأمن السبراني هو الدرع الذي يحفظ إبداعاتنا وأماننا. رسالتنا لكل شاب وشاب اليوم لا ينتظر أحد ولا يتعرف بالمتفرقين، كن أنت صانع الابتكار والمبادرة وجعل تقنية هي جسرك نحو الأفضل. خديجة، وصلنا لختام حلقتنا اليوم، وإن شاء الله نكون وصلنا معلومات مفيدة وناقشنا وضيفنا طرح كل ما بقعته من معلومات جيدة عن هذا المؤتمر الذي بتستفيد منه عدن، واللي كما قلتي أنه اختيار عدن بالتحديد هو شيء جيد جدا، ونتمنى أن شبابنا يستفيدوا. حابة تقولي؟
1: ومثل ما قال الدكتور مراد أن هناك العديد من الباحثين و

0: لخطورة الابتزاز نكون بهذا
1: هي العصا السحرية يا خديجة، يا انك توجهي صح يا اني تقضي عليك.
0: صحيح. وبهذا نكون قد أنهينا وإياكم متابعين هذه الحلقة من بعد الخبر، نلقاكم بمشيئة الله في الأسبوع القادم برامج جديدة في انتظاركم عبر إذاعة عدن الغد، انتظروها.
1: ومساءكم سعيد مستمعينا الأحبة، وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
3: وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل،
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

بوس خدي وراح اوشم بوستك حتى كلها بيا تعرف مرتبط انا احبك يا الاحس لايق عليك القمر يشبه ضحكتك بالضبط ومره رحت انساك واتعود واروح مشت رجلي وروحي ظلت رادتك انت مني وبيا بعيوني تعيش الحبيب انت اللي ما مل ضحكتك وحتى كلها بيا تعرف مرتبط بوس خدي وراح اوشم بوستك.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

موجز الأنباء من إذاعة عدن الغد، حياكم الله. والبداية محليا، أكد الوكيل المساعد لوزارة الصحة الدكتورة إشراق السباعي أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية لدعم القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات الصحية. نفذ وزير النقل محسن حيدر العمري جولة تفقدية شملت مؤسسات وهيئات الوزارة في عدن للإطلاع على سير العمل وانتظام خدمات النقل الجوي والبحري. عربيا وعالميا، كثفت الولايات المتحدة غاراتها على الحزام العسكري الإيراني المطل على مضيق هرمز وخليج عمان في الليلة العاشرة من العمليات المتواصلة. أعلن البنتاغون إصابة 100 عسكري أمريكي منذ 7 من يوليو، مؤكدا عودة 96% منهم إلى الخدمة. في الاقتصاد، تراجعت مستويات الجوع في العالم للعام الثالث على التوالي خلال عام 2025 في مؤشر إيجابي على تحسن الأمن الغذائي. تجاوزت أسعار النفط حاجز 90 دولارا للبرميل مع تصاعد التوترات وتبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران. في الرياضة، تستكمل اللجنة الرئيسية لبطولة كأس حضرموت الثقافية منافسات المرحلة الأولى بإقامة التصفيات التمهيدية للمجموعة الثانية لأندية ساحل حضرموت في المكلا. خضع لاعب الوسط البلجيكي أمادو أونانا لعملية جراحية لعلاج قطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى بعد الإصابة التي تعرض لها خلال المونديال. هذا الموجز قدم لكم عبر أثير إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. إلى اللقاء.

Soy de Martob, Fulan. Soy de Batiri, Zifun. حسن لا يجي باكر واشوف اندمعة عيونك صدق مخ

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.
2: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادني الغد 899-959.

أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: وسائل التواصل عن الود الكذاب اللي في عالمنا حاصل بعيد عن اللي قاصد يكون بكلامه حاصل مكان عند حد خلت كلامه قلبه باهت رايد الدنيا صد عينينا لما لبنا فائد بانت حايدنا ايه لما المشاعر سائد راجع اراجع نفسي بما امشي وباعد جايز ابتزل محنة وسامحني اللي عايز بعيد بعيد عن اي شر السبب في وجوده بعيد عن اي خير عملته عشان اقوله بعيد هناك في ارض جديده بعيده تانية بعيد عن النفوس السبعه والاطماع الفانيه
1: مين اللي شاف قلبي ويعرف اللي فيه

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80407.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66-782-79-331-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
0: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

0: that brought joy to my world.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني

0: بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
3: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
0: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.

والعمر اختلف الاحساس كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-3333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: ميعادنا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: وإذا قلبها علي. حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: أعزائنا مستمعي راديو عدن الغد الكرام في كل مكان، انتهى بثنا لهذا اليوم، تصبحون على خير.